باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 13 الآية 13: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم، وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكيا بسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. طبعا أنا ما قريتش العزة بتاعت بولس لأنها واخدة من الآية 17 لغاية الآية 41، وإحنا بنتأمل في سفر الأعمال هنقراهم آية آية، فحترك القراية وقت الشرح. نستكمل أحبائي رحلتنا مع بولس الرسول، لأنه زي ما احنا قلنا من أول الإصحاح 13 حيبقى

والتركيز على بولس. فمن 1 لـ 12 كانت الخدمة مركزة على بطرس، وإن كنا بنلف مع الآباء الرسل فكنا مسمينها رحلة مع آبائنا الرسل، لكن في الحقيقة من أول إصحاح 13 الرحلة هتبقى مركزة مع شخص واحد وهو بولس. فإحنا دلوقتي هنطلع رحلة مع بولس. المرة الأخيرة طلعنا مع بولس الرحلة الأولى، وشفنا الرحلة ديت كان فيها 3 أشخاص.

وزي ما قلنا سلوكية هي المينا بتاع أنطاكيا على البحر. أنطاكيا سوريا ديت هم عايزين يركبوا المركب، فراحوا نازلين على المينا بتاعة أنطاكيا سوريا اللي هي سلوكية، ومن سلوكية ركبوا المركب وراحوا إلى قبرص. وصلنا أول مدينة في قبرص من جهة الشرق اللي هي سلاميس، وبعد كده مشينا على رجلينا جزيرة قبرص كلها من شرقها لغربها من سلاميس إلى بافوس. ما عرفناش إيه اللي حصل في الجزيرة غير إنه في حادثتين مهمين في بافوس. الحادثة الأولى تخص عليم الساحر وإزاي بولس أوقع ضباب على عينيه وصار أعمى إلى حين، وكانت الحادثة الثانية هو إيمان الوالي نفسه سيرجيوس بولس. ده كان آخر حاجة احنا كنا واقفين عندها. نكمل الرحلة. يقول ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه. أول ملحوظة هنلحظها إن احنا الترتيب زمان كان يقول برنابة وشاول، بعد بافوس الترتيب اتغير، بولس ومن معه. يعني الأول كانت القيادة البرنابة لغاية بافوس، من بعد بافوس هنسمع ان القيادة لمين؟ القيادة لبولس. رغم ان برنابة اكبر سنا من بولس، ورغم ان برنابة اقدم في الايمان من بولس، ورغم ان برنابة له حتى هذه اللحظة كانت موهبة النبوة، وزي ما شفنا ان موهبة النبوة تسبق موهبة التعليم، فبالتالي كان برنابة هو المتقدم. بل نقدر نقول ان برنابة هو اللي احتضن بولس ودخله الخدمة ودخله الكنيسة، فكان القيادة البرنابة. لكن من بعد بافوس هنلاقي بولس هو اللي ايه؟ هو اللي سيصير القائد. الحقيقة الموضوع مش موضوع ان احنا بنقف عندها علشان نقول مين الاول ومين التاني، لانه مش ده الايمان المسيحي. المسيح علمنا من اراد ان يكون فيكم اولا يكون ايه؟ اخر الكل وخادم الكل. لكن احنا لما بنتكلم عن الحتة ديت، لانه في مبدأ روحي مهم، وهو انه الانسان الامين في الخدمة لابد ان الله يرفعه ويجعله في الصدار. ده قانون عند ربنا. فالقضية مش قضية ان احنا بنقول ان بولس بقى الاول وبرنابة بقى التاني، ومش الفكرة مش فكرة مين الاول ومين التاني، لكن الفكرة ان روح الله التمس اكثر امانة واكثر جدية واكثر غيرة في الخدمة وجدها في بولس عن بقية من معه، فعشان كده صارت الصدارة لمين؟ لبولس. ودي طريقة ربنا يا احبائي، انه ان وجد انسان امين ولو بعد حين لابد ان الله يرفع هذا الانسان. يعني مثلا يوسف كان انسان امين جدا، ظهرت امانة يوسف لما ابو يعقوب بعته علشان يفتقد سلامة اخوته. مشي يوسف رحلة طويلة جدا وعرض نفسه للخطر، انه من حبرون راح رايح لشكيم، ومن شكيم طبعا في كانت عداوة ما بين اهل شكيم وما بين يعقوب وولاده، يعني في خطورة على يوسف. ومن شكيم إلى دوثان أقصى الشمال رحلة طويلة جدا، دي عبرت عن أمانة يوسف. فيوسف الأمين دوت حتى لو قعد 13 سنة كعبد ومرمي في السجن، لكن بعد 13 سنة دي صار يوسف إيه؟ سيد الأرض كلها. ليه؟ لأنه إنسان أمين. أيضا موسى كان إنسان أمين في الخدمة بتاعته، حتى ولو حاول الشيطان أنه يبعد موسى فترة 40 سنة في البرية، والكل يظن ان خلاص غيرة موسى وقلب موسى اللي كان واكله على الخدمة، في الاخر ايه اللي جرى؟ ديك رحت ترعى غنم يثرون في البرية وتنست قصة موسى. لا، ولو بعد 40 سنة ربنا رفع مين؟ رفع موسى. وكذا احبائي، لو مسكنا بقى كل القديسين زي ما قال ربنا يسوع ليس احد يوقد سراج ويحطه فين؟ تحت المكان. لكن ادم هو ولع السراج دوت، هو ولع علشان ايه؟ عشان يرفعه ويحطه فوق المنارة. داود إنسان كان أمين جدا في العمل بتاعه، لدرجة أنه لما أسد ودب خطفوا نعجة كان ممكن داود يقول يعني تروح النعجة دي، لكن أمانة داود راح عرض نفسه للخطر عشان ينجي النعجة. فحتى وإن طرق داود فترة طويلة يرعى الغنم غير مذكور، غير يعني غير معتد به حتى في بيت أبوه، لكن بعد حين سبب أمانة داود ديت ربنا عمل إيه في داود؟ رفعه وصار هو الملك بتاع إسرائيل. فده المبدأ بتاع ربنا. مش مهم الإنسان دوت البداية كانت إزاي، لكن إن الله لمس في إنسان أمانة فلابد إن ربنا إيه؟ يرفع. فعلشان كده صارت الصدارة من بافوس لمين؟ لبولس. طيب نكمل الرحلة. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بنفيلية. بولس زي ما احنا شايفين الرحلة طلع من قبرص، ركب البحر المتوسط للشمال لغاية ما

0: وصل إلى برجة بنفلية. في الحقيقة عند برجة بنفلية عايز أقول أكتر من ملحوظة علشان نتخيل الرحلة بتاعة بولس. أولا برجة دي عاصمة إقليم بنفلية، الإقليم كله اسمه بنفلية، برجة دي العاصمة، فعلشان كده دعيت برجة بنفلية، يعني برجة عاصمة بنفلية. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، برجة مش مينا على البحر، يبقى بالتأكيد بولس نزل في مينا، ومن المينا دي راح لفين؟ راح لبرجة. يعني ما نقدرش نقول ان في واحد جاي من ايطاليا نزل مثلا في اسيوط، ما ازاي المركب مش هتدخل ودي اسيوط، المركب ودته مينا ومن المينا هو راح اسيوط. طيب ايه المينا اللي نزل فيها بولس؟ المينا احنا ما سمعناش عنها في رحلة الذهاب، لكن هنسمع في رحلة العودة في اعمال 14 بولس وهو راجع هيروح حتة اسمها التالية. التالية دي هي المينا اللي بولس نزل فيها، ومن التالية بولس راح رايح على فين؟ على بركة، لكن ما سمعناش عنها في رحلة الذهاب، لأنه على ما يبدو أن بولس عبر عليها مجرد عبور لكن ما وقفش فيها. ما قالناش الكتاب إن كانت في حاجة حصلت في ميناء التالية، ما قالناش إن كانت في حاجة حصلت في برجة من جهة الكراز، لكن قالنا حاجة حصلت ما بين الكارزين وبعضهم. إيه اللي حصل في برجة؟ يقول وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. إحنا طلعنا الرحلة كم واحد؟ ثلاثة. بعد بافوس خلاص بقى مش هنقول برنابا، هنقول مين الأول؟
1: بولس
0: وبرنابا ومعاهم يوحنا خادما. في برجة أما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وإن أحبائي توقف الدارسين وكثرت استنتاجاتهم وتعليلاتهم عن سر رجوع مين؟ يوحنا. موضوع يهمنا ولا يهمناش؟ يهمنا جدا، إن يوحنا ده احنا لينا فيه إيه؟ لينا فيه كتير. ده يوحنا اللي هو مين؟ ما اسموش مرقس، اسمه ماري مرقس. في الحقيقة بقى قالوا أقوال كتيرة، هقول لكم الأقوال التي لا يمكن أن احنا نقبلها والأقوال اللي احنا ممكن نقبلها. الأقوال التي لا نقبلها قالوا أنه ماري مرقس لما لقى بدل مخاله برنابا هو اللي له الصدارة، والصدارة راحت لبولس فزاعل وراح راجع. طبعا دي لا تتفق مع الغيرة اللي احنا شفناها في بداية الرحلة، إنه ماري مرقس مش تبع لها عشان خاله اللي طالع، لا دي كانت غيرة قلب ماري مرقس هي اللي طلعته الرحلة. فطبعا ده رأي احنا لا يمكن نقبله. الرأي اللي يعني ممكن نقبله شوية إنه في برجة ديت منطقة منخفضة، وجماعة الدارسين قالوا كانت ينتشر فيها مرض الملاريا، مستنقعات تكتر فيها الأوبئة والأمراض، فيقال إن بولس أصيب بمرض الملاريا في برجة. فبولس شعر انه مش هنقدر نقعد في برجة كتير لانه منطقة موبوءة، فالحل ان احنا عايزين نطلع لمنطقة مرتفعة علشان نخرج من المستنقع بتاع برجة. فما كانش قدامهم منطقة مرتفعة غير انطاكيا بيسيدية. انطاكيا بيسيدية مدينة بترتفع حوالي 3600 قدم، القدم 48 سنتي، شوفوا بقى ترتفع كم متر عن سطح البحر. الطريق ده هو الطريق فيه مخاطر، ففي احتمال انه ماري مرقس لما شاف بولس اصيب بالملاريا وشاف الطريق اللي احنا هنطلعه طريق مش طريق ممهد، هنتسلق الجبل لانه مفيش طريق يرتفع ل 3600 قدم ما بين برجة وما بين انطاكيا بيسيدية، فده كان هنتسلق الجبال. فاحنا ما ننساش ان ماري مرقس في الوقت دوت كان شاب صغير، فبدا ماري مرقس يشعر بصعوبة الرحلة دي، فمن هنا تراجع ماري مرقس. ممكن يبقى شاف بولس أصيب بمرض الملاريا، مرض الملاريا دوت يعني يقول زي كأني جاي بسيخ سخن كده وبتحطيه في راس الإنسان، شوفي حاجة سخنة كده من الألام الشديدة بتاعت مرض الملاريا. طبعا هنا دي كشفت عظمة بولس، منكرش طبعا أن بولس رغم الألام الشديدة دي وحيتصلى الجبل، طب ارجع يا بولس، طب روح تخف وبعد كده تكمل الرحلة. لا، إصرار بولس، علشان كده دي فرقت كتير مع بولس، انه لا ماري مرقس مش عايز يكمل الرحلة، فلما هنيجي في الرحلة التانية برنابا يقول له ناخد مرقس، يقول له لا انا مش نسيله في برجة انه هو ايه، انه هو تراجع. دي طبيعة بولس ودي شخصية بولس، رغم المرض رغم الطريق الخطر هنتسلق الجبال. بولس الرسول لما بيذكر الضيقات اللي هو مر بيها في الخدمة في كورنثوس الثانية قال لهم بأخطار لصوص، يعني بولس بيقول لهم ان من المتاعب اللي انا تعرضت ليها انه اتعرضت لاخطاء لصوص في اثناء السفر بتاعي. ديت لا تنطبق على اي من رحلات بولس الرسول لسبب بسيط.

إنه أيام بولس كانت الدولة الرومانية فرض سيادتها على العالم كله، وكانت مأمنة كل الطرق، وقضت على القراصنة سواء في البر أو في البحر، اللي هم الحرامية اللي بيطلعوا سواء على المراكب أو على المسافرين. كانت الدولة الرومانية بتحكم العالم بيد من حديد، فكانت كل الطرق آمنة. فإذا كان بولس في كورنثوس قال بأخطار لصوص، فما فيش احتمال إن يكون بولس تعرض لمخاطر حرامية إلا في الرحلة من برجة لإيه؟ لأنطاكيا، بس ده هم بيتسلقوا الجبال، طلعوا عليهم حرامية في الرحلة دي. فطبعا ماري مرقس كان يدرك صعوبة الحكاية دي، ومن هنا ماري مرقس تراجع. ونوافق على الرأي دوت إن بولس أصيب بالمراريا في برجة، إنه أنطاكيا بسيدية دي من ضمن إقليم غلاطيا، وغلاطيا دي بولس الرسول هيبعث لهم بعد كده رسالة وقال لهم تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها. أنا لما جيت لكم في المرة الأولى وبشركم شفتوا المرض بتاعي، ورغم كده أنتم ما اصدرتوش بي. فده يأكد أنه فعلا بولس أصيب بالملاريا في برجة، ولما طلع لأنطاكيا بسيدية يبشر إقليم غلاطيا طلع وهو حامل للإيه؟ للمرض اللي ظل شوكة في جسد بولس طوال إيه؟ طوال أيامه، واللي قال بعد كده أن أنا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن المرض ده يفارقني عشان يديني فرصة أكتر للخدمة. ربنا قال له بولس خليك إيه؟ خليك زي ما أنت ونعمتي تكمل معاك. تفضل. ده اللي أنا هقوله بقى في اعتقادنا أنه رجوع ماري مرقس في الحقيقة أنه الدعوة في بداية الرحلة قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول بس. فماري مرقس ما كانش مدعو للخدمة دي، ماري مرقس طلع الرحلة دي بنوع من الغيرة الداخلية، لكن مش بدعوة من الله. فعلشان كده ما قدرش يكمل المشوار، لأنه كان لماري مرقس دعوة أخرى. لأنه قلنا أن ماري مرقس تهيأ بالرحلة ومخاطرها، فالرحلة دي لا تقل عن مخاطر الرحلة اللي جالنا فيها أبونا ماري مرقس من القيروان إلى الإسكندرية ماشيا على قدميه حتى تورمت قدماه وانقطع الإيه؟ الحذاء بتاعه. والطريق من ليبيا للإسكندرية طريق صحراوي، طريق خطر، طريق غير ممهد. يعني فعلا ماري مرقس تعرض لمخاطر كثيرة عشان يجي إسكندرية. يبقى في الحقيقة رجوع ماري مرقس ليس خوفا من الملاريا ولا نعم بس كده. يبقى ربنا كان داعي ماري مرقس لخدمة إيه؟ لخدمة تانية. ودي تكشف لينا حتة ممكن تحصل في حياتنا الروحية. أحيانا الواحد ممكن يمشي في طريق بدافع من المحبة، بدافع من الغيرة، بدافع أنه شايف أن السكة ديت ممكن تناسبه، وممكن في نص السكة يكتشف أنه ده مش إيه؟ مش طريق، ما جرش حاجة، يروح راجع، ما حصلش حاجة. بل أحط جنبيها الكلمة اللي ربنا قالها لداود، إن داود في وقت من الأوقات وضع في قلبه اشتياقات إن يبني الهيكل، وبدأ يعد لبناء الهيكل، لكن ربنا قال له مش أنت اللي إيه؟ اللي هتبني الهيكل، اللي هتبني الهيكل مين؟ ابن سليمان. طب إيه رأيك يا ربي؟ إيه تقريرك عن داود اللي حب يمشي في طريق وما كملهوش؟ قال له قد أحسنت بجعل هذا في قلبك. يعني كون الأشياء دي في قلبك حلو، حتى ولو مش دي سكتك، بس كون الأشياء دي موجودة دي في حد ذاتها كويس. نلاحظها ازاي يا احبائي؟ نلاحظها مرات كتيره في تدبير الشبان، ولاد او بنات يعني. بس لقيت فتره من الفترات يجي البعض يعني عنده غيره شديده للحياه الروحيه، وابونا انا نفسي ادخل الدير سواء كان ولد او بنت. ممكن تكون دي من سكته، لكن نقدر نقول له احسنت بجعل هذا في قلبك. حياه الرهبنه ايه؟ حياه الرهبنه حياه صلاح، حياه وحده، حياه طاعه لوصيه الانجيل. طب ابتدي، بنقول له كده، عيش انت حياة الراهب دي فين؟ في البيت. يمكن الاشتياقات الروحية دي تحصنوا ضد مخاطر كتيرة لحد ما يعدي فترة معينة من عمره، وفي الاخر تبقى مش دي السكة. ايه؟ مش دي السكة بتاعت ما خسرناش حاجة، انه كان في وقت من الوقت له اشتياقات مثلا للرهبنة وشجعناه انه يمشي في السكة بمزيد من الصلاة، بمزيد من القعدة مع ربنا، بمزيد من فحص الزاد، بمزيد من السلوك بسيط الانجيل، لان دي حياة الراهب. ولو في نص السكة بدأ هو داخليا لا، طب أنا ليه رغبة أن أسافر، طب أنا ليه رغبة أن أتجوز، وماله؟ طب إيه الاشتياقات اللي كانت في قلبي؟ أقول له كانت غيرة حلوة، أحسنت بجعل هذا في قلبك. ويمكن الغيرة دي حفظتك فطرة في حياتك، يمكن الفطرة دي لو ما كانش في اشتياقات الروحية دي يمكن كان يلخبط الولد ده أو البنت دي. فما فيش مشكلة خالص يا أحبائي يكون في اشتياقات روحية في قلب الإنسان ويمشي في طريق
وفي الاخر تبقى ماشي دي الدعوه بتاعته ما جربش حاجه، يرجع مع مري مرقص لانه هيطلع بقى زي ما قال التسوني بعد كده في دعوه ايه، دعوه ثانيه. في الحقيقه ان تركت كل هذه الاراء جانبا فانا اعز يوحنا ذهبي الفم، وبما ما بين يوحنا ذهبي الفم وبولس من داله كبيره ومن معرفة خاصة أعطيت لذهبي الفم من بولس مباشرة، فذهبي الفم الرأي لا أستبعد أنه هو يكون ألهول بولس الرسول. طبعا ما بين ذهبي الفم وبولس 3 قرون، لكن عارفين كانت في عشرة قوية ما بين إيه، ما بين ذهبي الفم وما بين بولس. بولس كان بيجي يفهمه الرسائل بتاعته. فذهبي الفم قال اللي أنا كده بين قوسين بقول نقلا عن بولس، طبعا بقى كل واحد إيه حر فيما يعتقد، انه ذهبي الفم قال انه ماري مرقس سمع ان مريم امه في اورشليم مالها مريضه، فاكراما للوالدين محبه ماري مرقس لامه قال انا ارجع اطمن على مين، على ماما. انا شخصيا اوافق على هذا. كل واحد حر بقى، بس في الحقيقه ده رايي قاله ذهبي الفم ورايي حلو يعني. طيب رجع ماري مرقس وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، حوالي 100 ميل للشمال، الميل 1.6 كيلو يعني حوالي 160 كيلو. هنا أنا عايز أقف عند وأما هم فجازوا، دي لغة جمع ولا لغة مثنى ولا لغة مفرد؟ جمع. طب إحنا عندنا كام هم؟ هم 2. طب ليه ما قالش وأما هما فجازا؟ لأن في الحقيقة اللغة اليوناني زي ما كل اللغات باستثناء العربي والعبري ما فيهاش إيه؟ ما فيش مثنى. المثنى ده عند العربي والعبري اللغات السامية القديمة، لكن اللغات الإنجليزية ما فيهوش مثنى، في مفرد وجمع. اليوناني هكذا ما فيهوش مثنى مفرد وجمع، علشان كده بيتكلم بصيغة الإيه؟ بالجمع، رغم إن هم 2 بولس وبرنابا. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية. في أنطاكية بيسيدية في مجامع لليهود كثيرة، وإحنا عرفنا بقى من المرة اللي فاتت إنه منهج بولس لما راح أبرس راح فين الأول؟ أول ما دخل المدينة ده راح يكرز فين؟ في كبرس. راح فين أول ما راح يكرز؟ في المجامع بتاعت اليهود. وسألنا المرة اللي فاتت وإنت يعني فين اللي جاوبتي؟ قلتي لأنه في حاجة مشتركة، طبعا في ناس صح هذيك فاكرة أنت قلتي إيه، والحاجة التانية إن في حاجة مشتركة بين بولس وبين اليهود وهو العهد القديم اللي هنبتدي على أساسه الكراز. فكان عادة بولس أن يروح يكرز الأول في مجامع اليهود، ليس للسببين دول فقط، لكن لأن بولس كان يؤمن أن الكرازة لابد تكون الأول لمين؟ لليهود، لأن المسيح جه من اليهود، اليهودي أولا ثم اليوناني من حيث الترتيب الزمن. فعشان كده عادة بولس تملي كل ما يروح بلد هيروح على فين؟ على مجمع اليهود. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. مجتمعين اليهود يوم السبت للعبادة، وطبعا بولس وبرنابا يهود فقاعدين في وسط الإيه؟ وسط المجمع. قاعدين فين؟ ممكن يكون في احتمال من 2، ممكن يكون قاعدين في وسط الشعب عادي، وممكن يكونوا قاعدين في صف الرابيين، الرابيين اللي هم المعلمين اللي بيقوموا يوعظوا. ليه بقول كده؟ لأن بيقول وبعد قراءة الناموس والأنبياء، كان عادة العبادة في المجمع تبتدي إيه؟ عندهم نظام زي الكاتاماروس بتاعنا، كاتاماروس كاتا يعني بحسب ميروس يعني اليوم، قراءات بحسب اليوم، قراءات اليوم. فاليهود كانوا عندهم نظام قراءات ثابتة لكل يوم، القراءة دي يقروا حتة من الناموس وحتة من الأنبياء، ودي اللي خدت منها بقى الكنيسة نظام الإيه؟ القراءات اللي في الكنيسة. كل يوم له قراءة ايه ثابتة، يوم 1 توت له قراءة، يوم 2 توت، يوم 3 توت، الحد الأول الحد الثاني، له كل دي لها قراءات ثابتة. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. في احتمال حاجة من الاثنين، زي ما قلنا كنا بولس وبرنابا قاعدين في وسط الناس، فرئيس المجمع بص كده لقى في 2 ايه أول مرة يجوا النهاردة، وكانت العادة إن لما يجي حد جديد المجمع يبقى فرصة ان هو يوعظ، يعني انتوا كل اسبوع بتسمعوا ابونا فلان دوت، يعني كويس مرة يحصل تغيير يجي حد تبقى حاجة كويسة. فكانت العادة لما يدخل حد جديد يقولوا له ايه؟ اتفضل يوعظ. او قد يكون بولس وبرنابا جلسوا في صفوف الربيين، فيعني عايزين يقولوا الناس ان احنا ناس ممكن ايه؟ ممكن نوعظ. فقالوا طبعا عايز توعظ اتفضل. وسبق تقليد يعني الى حد كبير في الكنيسة انه لو كنيسة وجالها كاهن ضيف
مثلا احنا في محرم بيه واحنا جالنا مثلا كاهن مثلا من العصافرة, جالنا كاهن من القاهرة, فبتبقى فرصة ان احنا نقدمه ان هو يوعظ على اساس ايه يعني تستفاد بحاجة جديدة. رغم تحفظي على هذا الذي يسمى بالجديد, لكن يعني ما فيش مانع. في حياة احبائي انا حولكم يعني فكر روحي ان كل انسان ايا كان هو في نواحي روحية هو ناضج فيها, أو في اتجاهات روحية في حياته أساسية, والشخص التاني بتبقى له اتجاهات روحية تانية أو مبادئ تانية. في الحقيقة لما الإنسان بيتتلمذ لشخص واحد فبياخد نفس النهج بتاع هذا الشخص, ومهما كان الشخص الواحد مهما كان هو غير ناضج في كل الايه الاتجاهات. فمرات كتير لما بنتلمذ لفكر واحد, طبعا هو الأفكار كلها فكر الخلاص, بس زي ما بقول لكم كل إنسان يعني في إنسان حابب مثلا الإنجيل فيبقى كل عظاته مركزة على الإنجيل, اللي بيتلمذ لهذا بياخد نفس الاتجاه. في حين أنه ممكن يكون في واحد تاني مثلا حابب التسبيحة وباستمرار مثلا في إرشاده وفي تدبيراته وفي عظاته يجيب من التسبيحة يجيب من طقس الكنيسة, فلما بنتلمذ عليه بناخد اتجاه روحي آخر. فلما بنتلمذ لأكثر من شخص بنبقى عملنا زي ما قيل عن الأنبا أنطونيوس كان النحلة الصقلية, يروح ياخد من كل حاجة إيه رحيق مختلف, غير التلمذ على فكر إيه واحد, لأنه مهما كان الفكر الواحد في الحقيقة مش كامل في كل الإيه في كل الاتجاهات. ففي الحقيقة بيبقى من الحكمة ومن النافع إنه في كل كنيسة يكون في أكتر من فكر. طبعا هي كلها فكر صح وكله فكر الخلاص, بس زي ما كل واحد له اتجاه في الخط بتاعه. فلما بيكون في أكتر من فكر في المكان دي بتدي فرصة للتنوع, ودي تعلمنا إحنا أحبائي إنه إحنا نستفيد من كل واحد, لأنه بالتأكيد كل إنسان له حتة هو ربنا مديله نعمة فيها. فلما أنا أسمع دوت هاخد الحتة اللي ربنا مديله نعمة فيها, لما هسمع التاني هاخد حتة تاني هاخد حتة تالتة, يبقى أنا جمعت, غير لما بقى مركز بس في إيه في فكر واحد. مش هقول أكثر من كده لألا تقولوا أنا بقى إيه بتكلم في أمر آخر, بس نكتفي بهذا. وإن كان في الحقيقة كل كاتب متعلم في ملكوت الله يخرج من كنزه جددا وإيه وعتقاء. في الحقيقة الإنسان اللي بيتتلمس حقا, هتقولوا بقى أنا قلت الرأي وقلت الرأي الآخر, بس في الحقيقة يعني أنا مؤمن بالفكرة الأولى اللي قلتها ومؤمن أيضا بالثانية اللي أنا بقولها, إنه لابد أن الراعي يكون متجدد, وإلا كل يوم هيقدم للقطيع ذات الطعام. بعد فترة بيشعر القطيع أنه ما فيش, مش عايز أقول ما فيش حاجة جديدة لأن احنا مش بنبحث عن الجديد, لكن إن ما كانش هو متجدد يا نبي الله في داخله فباستمرار هيبقى الطعام اللي بيقدمه كل مرة هو نفس الطعام. دي لا تناسب الرعاة, لأن الرعاة بيتعاملوا مع ذات الشعب بذات الفكر بذات العقليات, فإن لم يكن في جديد بيتقدم كل مرة دي ممكن تخلي القطيع يبتدي إيه يزهق. فأنا بقول ديت وبقول ديت وكل واحد ياخد الحتة اللي إيه الحتة اللي تريح, لأنه ما أقدرش أنسى ذهبي الفم تلمذ مش كنيسة بل تلمذ أجيال ومتنوع وخصب في اتجاهاته وفي تعليمه وفي إرشاده يعني. لكن طبعا ليس كل من في الكنيسة هو ذهبي فم, لكن الاثنين ايه الاثنين حلوين. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين أيها الرجال الإخوة إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. طبعا مين أبو الوعظ قاعد؟ بولس. لا بس يعني ايه يدون المايك. فقام بولس وأشار بيده وقال. أول مرة هنسمع مين؟ بولس. وعندما يتكلم بولس الكل ينصت ويسمع. يكفي أن أغسطينوس استهى في حياته, قال أغسطينوس في حياتي اشتهيت أمرين, الأمر الأول أن أنا أرى المسيح بالجسد. شهوة دي ولا مش شهوة؟ طبعا ياه أشوف المسيح طبعا شهوة. الشهوة الثانية اللي اشتهاها أغسطينوس إيه؟ أنه يسمع بولس يعز من على المنبر. ايه رايك تصوروا لو قالوا لنا بولس جاي يعمل نهضه, فنهضه ابونا بشوي جاي بولس الرسول يوعظ, يا نهار ابيض. تصوروا بولس يوعظ فعلا, يعني الراجل ده كان بيوعظ يقول ايه؟ فدي اول عظه دونت لبولس

اه طبعا ممكن بولس يكون وعظ قبل كده بالتاكيد، ما هو لما راح قبرص ما كانش يعني قاعد ساكت بولس، بس دونت العظه دي في مجمع انطاكيا بي سي دي. وكما سمعنا لبطرس سبع عظات، اللي يرجع بقى للجزء اللي فات ويقعد يعد في سبع عظات ذكروا نصح من 1 لغايه 12 لبطرس، سنسمع من 13 لغايه 28 سبع عظات لمين؟ لبولس. فدي العظه الاولى. فقام بولس واشار بيده وقال، علشان الناس يدوا، كانت دي طريقه الوعظ بقى، واحد هيوعظ يروح رافع ايده كده يعني ايه بس اسكت بقى حد شيء. فدي برضو يعني فكر كتابي، ان الواحد لما بيحب الناس بعد سكته في الوعظه، بولس برضو كان من النوع دوت، ما كانش بولس يوعظ والناس بتعمل دوشه. بس لما حطيت بولس جنب السيد المسيح لقيت بولس، فقام بولس واشار بيده وقال. طيب افتكرت المسيح في المجمع، مجمع النصر، دفع اليه سفر اشعياء النبي فقام ليقرا. علمنا المسيح لما نقرا القراءات نقف، وبعد كده طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس. وكانت عيون اللي في المجمع شخصة ايه نحوه، وابتدى ربنا يسوع يوعظ، اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. يبقى المسيح كان بيوعظ وهو قاعد، ليس فقط في مجمع الناصرة لكن في المواعظ على الجبل. جلس وتقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، موعظ على الجبل أيضا كان قاعد. أيضا في متى 26 لما كان المسيح بيتحاكم قال لهم، كل يوم كنت أجلس في الهيكل وأعلم. يبقى كان منهج المسيح لما يوعظ بإيه؟ يقعد. بولس كان يقف. فقام بولس وأشار بيده وقال، أيها الرجال الإسرائيليون، الناس اليهود اللي في المجمع، والذين يتقون الله. اسمع مين بقى اللي بيتقوا الله؟ دول ناس أمم ودخلوا في الديانة اليهودية، اسمهم أمم دخلاء. فبولس بيخاطب الايه؟ الاثنين، اليهودي اللي هو اصلا يهودي والراجل الوثني اللي دخل في الديانة الايه؟ اليهودية. قال لهم ايه؟ إله شعب إسرائيل هذا اختار آباؤنا. بص بولس هيبتدي يكشف فكرة الله من جهة الإعداد للمسيح لغاية ما يجي المسيح. فإعداد ربنا نمرة واحد، إله شعب إسرائيل هذا اختار آباؤنا. مين آباؤنا دول؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما بنصلي في المجمع نقول ربنا آباؤنا الأطهار إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ورؤساء الآباء. مين رؤساء الآباء اللي بنذكرهم في المجمع؟ رؤساء الأصباط الإثنى عشر ولاد أبونا يعقوب. والأنبياء، بصوا احنا جايبينهم منين بقى؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولاد يعقوب الاثناشر، الأنبياء بتوع العهد القديم، والإنجليين الأربعة، والمبشرين والمعترفين، وكل اللي كملوا في الإيمان. نروحوا بقى لمنهم ايه؟ كلهم مع بعضهم ونفصص بقى فيهم. طبعا نجيب الغالية الأول، مين؟ أمنا. وبعد كده ايه؟ إله شعب إسرائيل هذا اختار أباؤنا. يبقى احنا شعب مختار ولا مش مختار؟ يبقى إسرائيل لما بيدعوا نفسهم شعب الله المختار، ليهم حق في الاسم ده ولا لا؟ طب ما ربنا اختارهم، واحنا هننكر شعب الله المختار؟ كان عنده شعوب كتيرة واختار دول. اختار أباؤنا ده سفر التكوين من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 36، قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر. بتكلم بقى عن إسرائيل لما جه مصر، مين اللي جابهم مصر الأول؟ يوسف، وبعد كده يوسف جاب إخواته وجاب أبو يعقوب. يبقى ده سفر التكوين من الإصحاح 37 لغاية الإصحاح 50. بصوا بقى بولس بيلخص الكتاب المقدس، مش بس يعني سفر في آية، بل أصفار زي ما هنشوف. إله شعب إسرائيل هذا اختار أبائنا، دي تحطه جنبيها تكوين 12 لغاية 36. ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، رغم أنه إسرائيل كان غريب في أرض مصر، كان ربنا عمل فيه إيه؟ رفع، جعل له السيادة في مصر، لأنه كان اللي بيحكم مصر واحد من إسرائيل اللي هو يوسف. دي سفر التكوين من 37 لغاية 50، آخر سفر التكوين. وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. ده دخل على سفر إيه دوت؟ إمتى؟ فين السفر اللي ربنا خرج إسرائيل من مصر؟ سفر الخروج. يبقى لقى سفر الخروج في إيه؟ في آية، بذراع مرتفعة، يعني ذراع قوية أخرجهم منها. لأنه ليه بذراع قوية؟ لأن قبل ما يخرج إسرائيل ضرب مصر بالضربات العشر وأهلك فرعون في البحر الأحمر، بذراع قوية أخرجهم.
الآية 18: ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. دي ملخص سفر إيه بقى؟ احتمل. بس مين السفر اللي حكى رحلة البرية؟ فأني سفر؟ خروج يدوبك طلعنا من مصر وعدنا البحر الأحمر، مسيرة 3 أيام في البرية مش أكثر من كده. لكن ونحو مدة العدد برافو، نحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم، احتمل تذمراتهم وشكهم وضجرهم وتمردهم على ربنا وعبادتهم للعجل، احتمل ربنا طول باله 40 سنة. دي قصة سفر الايه؟ سفر العدد. ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة. ده السفر اللي بعد كده سفر ايه؟ أرض كنعان، أهلكوا الأمم وتقسيم الأرض. دي كانت قصة مين ديت؟ يشوع. يبقى في الآية 19 ملخص سفر ايه؟ يبقى ملخص سفر يشوع أهلك 7 أمم في أرض كنعان، ويشوع قسم الأرض على الأصباط 12. وإن كان في الحقيقة تمام القضاء على 7 أمم ما تمش في عهد يشوع، لكن إمتى قضوا على 7 أمم تماما؟ كان أيام داود، لأنه كان 7 أمم دول كان من ضمنهم اليابوسيين اللي هم سكان أورشليم. اللي قضى على اليابوسيين وخد منهم الحصن أورشليم مين؟ داود. ففي الحقيقة القضاء على 7 أمم دي اتخدت من سفر يشوع لغاية ما جه داود الملك، لكن دي مركزة على سفر يشوع. طيب بعد كده، وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاء حتى صاموئيل. يبقى ده لخص سفر إيه؟ القضاء وسفر صاموئيل من الإصحاح الأول لغاية الإصحاح 8، لأن ده بيحكي عن صاموئيل. طبعا الناس اليهود قاعدين يسمعوا ده راجل إيه اللي بيوعظ دوت؟ ده دارس العهد القديم، يعني قاعدين يسمعوا كده، يعني أول مرة واحد يلخص لهم أسفار العهد القديم في إيه؟ في كلمات، في لحظة واحدة. قد تكون هي دي الكلمات اللي نطق بها بولس فعلا، وقد تكون ان بولس ثم اهلك 7 أمم في ارض كنعان، ازاي الله عمل مع يشوع، وازاي يشوع في الحرب بتاعت الامم اللي في الوسط، وبعد كده حرب الشمال وحرب الجنوب. يمكن بولس قاعد ايه يشرح في سفر يشوع، جايز وجايز اكتفى بولس بالايه بالايه دي، يعني في احتمال ان يكون كده وفي احتمال ان يكون كده، بس في النهايه كشفت فكر بولس ازاي ان بولس كان ملم بالايه بالكتاب المقدس. عشان بعد كده بقى لما نقرا بولس بقى بيتكلم عن امور عميقه في التبرير وفي التقديس. الاساس اللي كان عند بولس معرفته بالاصفار، وبعد كده بنى عليها بولس التعليم بتاعته. فعلشان كده الصح لينا احنا روحين ان احنا الاول نعرف الاصفار المقدس، اعرف سفر التكوين ده بيتكلم عن ايه، سفر الخروج كمعرفه كقصه كحكايه اللي بناء عليها بعد كده تتبني الايه العقائد والدروس الروحيه. بس دي الخطوه الاولى، ودي اللي احنا بنحاول نعملها مثلا مع سن ابتدائي، ان احنا في ابتدائي مجرد ان احنا بنعرفهم قصص الايه الكتاب المقدس، يبقى عارف. عشان بعد كده بقى لما ندخل في العقائد الايمانيه وفي الدروس الروحيه وفي التدريب يبقى في اساس ايه محطوط تحت. وبعد ذلك في نحو 450 سنة اعطاهم قضاء حتى صاموئيل. قلنا سفر القضاء وسفر صاموئيل من 1 لغاية 8. ومن ثم طلبوا ملكا. ده سفر صاموئيل من الاصحاح 8 لغايه 16، لأنه ده شاول. فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. يبقى ده سفر صموئيل الأول من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 16، لأنه في الإصحاح 16 ربنا رفض صموئيل وحيمسح ملك تاني. طب في حد هنا يلاحظ حاجة؟ يعني مثلا أركز عليها وأشوف أنت هتوصلوا لها ولا لا. اختار أبائنا، ما جابش سيرة مين أبائنا، ما جابش حاجة عنه. رفع الشعب في الغربة في أرض مصر، ما جابش سيرة يوسف ولا وقف عند يوسف، مجرد إيه آية كده. بزراع مرتفعة أخرجهم، الخروج من مصر. 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، سفر يشوع بدون تفاصيل، يعني الحكاية كلها ماشية إيه. بص بقى لما جاء عند الملك، ومن ثم طلبوا ملكا فأعطاهم شاول. خلاص يعني انت تخيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب إيه فوتهم بدون تفاصيل. إذا كان يوسف فوتته بدون تفاصيل، موسى بدون تفاصيل، كان الشيء اللي أعتقد أن يبقى طبيعي من ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول. خلصت على كده؟ لا، هو إيه؟ من ثم طلبوا ملكا فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. يعني جاء عند شاول راح إيه اتفرمل شوية. طب ليه بقى؟ ما هو ده منهج أنا يعني ببني عليه. عملك انت، هو كان اسمه بقى سوري، يعني هو كان اسمه بس كده. يبقى بولس
شاول ده ايه؟ ده الاسم بتاعي.

يعني جه عند شاور راح ايه ما هو ده ما انا ما بس كده يعني فين لقطتها يعني واضح اعتزاز شاول بشاول الملك. قال لنا اسمه شاول ابن قيس يوحنا الملقب مرقس. يعني ما تقول ماري مرقس وخلاص، لا لازم يعني ايه رجلا من سبط بنيامين، كمان ايه السبط بتاعه والمده اللي هو حكم فيها. ده يدل يا احبائي ان بولس الذي هو شاول الطرسوسي كان عنده اعتزاز بمين؟ بسميه شاول، لانه اجد في تقابل ما بين الاثنين. على يد شاول بدا عصر المملكه، وعلى يد شاول ايضا بدت عصر كنيسه الامم. مين شاول الاول؟ شاول البنياميني. ومين شاول الثاني؟ شاول الطرسوسي. ومن هنا يا احبابي منهج كتابي ان كل واحد يعتز بمين؟ بسميه. يعني انا بحاول اوجد يعني ايه يعني دعائم كتابيه للمنهج بتاعي، بس يعني مش اكتر من كده. ثم عزله واقام لهم داود ملكا. ده بقى هناخد سفر صموئيل الاول الايه 16 الاصحاح 16 وسفر صموئيل الثاني كله، كل ده بيتكلم عن مين؟ عن داود. ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له. ربنا شهد لداود ايضا اذ قال وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. شاول ما كانش على حسب قلب ربنا، لكن كان على حسب عينين مين؟ الناس. ربنا لما اختار شاول اختار النوايا اللي تعجب الناس، طول بعرض، وكان لما وقف وسط الشعب كان ايه من كتفه فما فوق اطول من كل الشعب، يعني كل الناس كانوا جايين له لغايه ايه واقف كده لوحده، يعني لان شاول كان ايه، وفعلا شاول كان طويل. فلما الناس شافوه انبسطوا امام الرب مسيحه. فربنا قال انا عارف النوع اللي بيعجبكم حقيقي حاجه لكم، بس في الحقيقه مش كان ده النوع اللي يحب مين ربنا. لانه قال لصموئيل قال له الانسان ينظر الى الايه العينين، لكن ربنا بيبص فين؟ للقلب. الثاني بقى اللي اختاره ربنا رجل على حسب قلب مين؟ على حسب قلب ربنا. ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له. تصور بقى ربنا بيشهد لمين؟ شهاده لم تعطى لانسان لا في القديم ولا في الجديد. ايه الشهاده اللي ربنا شهدها عن داود؟ اذ قال وجدت. كلمه وجدت يعني واحد قاعد ايه؟ لا في جت على مين؟ جت على انشي. جت علينا كلنا، ما كنا ان ربنا ارتضى يسكن فينا احبائي. يعني يا دي شويه صاروا لما روح الله ساكن فينا. انا باكل وبشرب وبنام وبتعامل مع بابا ومع ماما ومع اخواتي وفي المدرسه وفي الدراسه وفي شغل، وروح الله فين؟ ده يبقى بقى قلبنا الله يقول ها هنا اسكن، يشاور على القلب بتاعي لاني اردت. لكن طبعا لا ننكر قيمه الشهاده اللي اعطيت عن داود اذ قال وجدت. قعدت افتش افتش لغايه ما جبته. مين دوت؟ داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. يا ما تقلتش على انسان في الحقيقه، ما فيش انسان ربنا قال عليه ده راجل حسب ايه قلبي الا مين؟ الا داود النبي. تقولي لي ده اكيد بقى يعني حياته تخلو من الخطيه. اقول لك اللي قلبه على حسب قلب ربنا ده عمل ايه؟ زنا. تقولي لي امال ايه بقى ربنا؟ في الحقيقه احبائي قلب داود يتميز بالرقه الشديده تجاه صوت الله. داود غلط، لكن كانت ميزه داود اول ما يسمع صوت ربنا، اول ما يعرف ان دي اراده ربنا لا يمكن يعصاها، بعكس مين اللي كان جنبه؟ شاول. شاول يبقى عارف ان صوت ربنا وعارف وصيه ربنا، ورغم هذا عنيد. داود لا، داود غلط، بس داود كان اول ما ربنا يقول له ده غلط يقول له خلاص يا رب اخطات الى الرب، فكان في الحال نسان يقول له الرب نقل عنك. يبقى القلب اللي على حسب قلب ربنا فمش قلبه معصوم، لانه ما فيناش قلبه معصوم. لكن القلب اللي اول ما ربنا يقول له هو يقول له ربنا ها انا زي ادي، ده القلب اللي يفرح بيه ربنا، قلب يطاوع ربنا. وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. من داود راح متنقل مباشره لنسل داود اللي هو مين؟ مين اللي جه من نسل داود؟ المسيح. من نسل داود هذا، او اقصد الايه من نسل هذا، هذا اللي هو مين؟ داود. حسب الوعد. ايه الوعد ده؟ وعد ربنا ده زمان زمان زمان لمين؟ اول من سمع الوعد
أول من تشطقت أذناه بسماع وعد الله مين؟ إبراهيم. عشان كده القديس متى وهو بيكتب لليهود قال لهم كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. ابن داود لأنه من نسل داود حسب الجسد. طب داود دوت هنا مربوط بإيه؟ من نسل داود حسب الوعد. طب الوعد أعطي لمين؟ لإبراهيم. عشان كده متى هو بيكتب جاب الاسمين دول بالذات، مسيح ده من نسل داود والنسل إبراهيم. ليه؟ لأن إبراهيم ده أول من سمع الوعد من الله، والوعد ده تم في مين؟ في داود. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. لغاية هنا اللي قاعدين يسمعوا اليهود ماشي، احنا ماشيين وانت راجل بتحكي لنا ان احنا شعب مختار وان ربنا اختار ابائنا وانه عمل معانا وعمل، ماشي احنا لغايه كده ايه نسمعك واحنا متفقين. ما اعرفش كان ايه رد فعلهم بقى، ما قالناش له قعدوا يهمهموا يسوع، ما اعرفش يعني. اول ما بولس قال لهم من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع، هنا بقى في ايه يعني في ردود فعل بالتاكيد، مش الكل قبل الكلام دوت، الكلام اللي فات كلنا نقبله كيهود، لكن بقى ان يسوع هو ده النسل الموعود بيه، هنا بقى دي فيها ايه؟ فيها راح داخل ازاي الله اعد لمجيء يسوع. قال لهم اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعموديه التوبه لجميع شعب اسرائيل. قبل ما يجي النسل الموعود بيه دوت ربنا بعت واحد يعمل ايه؟ يعد الطريق. واسرائيل كلها كانت تعترف ان يوحنا نبي، فهو أول ما قال لهم يعني أنا متصور بقى كده بولس بيوعظ من نسل هذا حسب الوعد أقام الله إسرائيل لإسرائيل مخلصا يسوع، فبولس راح إيه قال لهم طب إحنا هنختلف دي، طب أنا هجيب لكم الحتة اللي إحنا مش مختلفين فيها إيه. سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع الشعب. يوحنا ده نبي، إحنا معترفين بيوحنا. طب يوحنا عمل إيه؟ بولس وضح لهم إن هو بدأ يعد الشعب بالتوبة لمجيء الإيه المسيح. طيب هيكمل في يوحنا اللي اليهود مش مختلفين عليه انه هو نبي، مفيش اختلاف على يوحنا انه نبي. ولما صار يوحنا يكمل سعيه استمر في الخدمة بتاعته جعل يقول من تظنون اني انا. يوحنا بدأ يخدم، ففي مرة وقف ناس انتوا فاكرين انا مين، لانه الناس بدأت تظن في يوحنا انه هو مين، انه هو المسيح. فيوحنا وقف قال لهم ان انا مش ايه، ان انا مش المسيح. فين سمعنا الكلام دوت؟ في إنجيل القدس لوقا الإصحاح الثالث. كانوا يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. اليهود اللي بيسمعوا فعلا احنا لما طلع النبي دوت عاصرنا يوحنا دوت لما ايه، لما اتولد ولما بعد 30 سنة بدأ يخدم، واحنا الأحداث ديت الناس اللي بيسمعوا دول السمعان. ففعلا لما طلع لنا يوحنا احنا كنا فاكرين ان هو دوت الايه المسيح. ومجمع السنهدرين بتاعنا زي ما قال يوحنا الانجيلي في الاصحاح الاولاني راحوا يسالوا يوحنا المعمدان، سالوه من انت فاعترف لم ينكر واقر اني لست انا المسيح. يبقى فعلا اسرائيل كله بدا يعتقد لما سمع صوت يوحنا المعمدان انه قد يكون هو ده الايه المسيح. لكن يوحنا اعلنها صراحه لست انا اياه. لا يا جماعه مش انا ايه، مش انا المسيح. طبعا اليهودي بيسمع كده مقتنع يعني. انا عايز اقرب لكم بس بولس كان يعني ايه اللي عايز يوصله له. لما دخل في شخص يوحنا المعمدان كلهم مش مختلفين ان يوحنا نبي، وكلهم كانوا بيظنوا في يوحنا ان هو المسيح. طب رحنا ابائنا سالوا يوحنا انت؟ قال لهم لست انا اياه لكن هو ذا ياتي بعدي. اهو يوحنا اللي انتم مؤمنين به ان هو نبي شاهد الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدمي. يبقى لما في الآية اللي قبليها بالنسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، هي فعلا إيه خدمة يوحنا أكدت خدمة يوحنا. إحنا مش مختلفين عليها، أنتم موافقين إن يوحنا نبي وأنا بقول لكم إن هو نبي. طب يوحنا ده قال إيه؟ قال إن أنا لست هو الإيه المسيح، ده أنا ما استاهلش إيه أحل سيور حذاء. وهنا يا أحبائي برضه عايز أقف يعني برهة بس أرجو إن الحبل التفكير بتاعنا ما ينقطعش. مستحقا أن أحل حذاء قدميه، الانجيل كان اتكتب في الوقت ده ما كانش اتكتب، احنا في سنه 47 48 دي لسه ما فيش ولا انجيل اتكتب. ورغم هذا الايه ديت ايه منقوله بين الناس شفاهه، يبقى فعلا الانجيل كان ينقل تقليديا شفاهه قبل ما ايه. منين بولس سمع كلمه يوحنا ديت؟ وبولس كان موجود في اورشليم لما يوحنا كان بيعمد، لما كانش. طب سمع منين بولس يقول كلمه يوحنا اللي قال الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه؟ ما هو الإنجيل كان بينقل شفاهة قبل ما يتكتب، وهو واصل لمين؟
وصل لبولس رغم انه مش مكتوب. هنا بقى بولس ايه حابب ينبه الناس بعد ما اداهم حاجه تقنعهم ان انتم معترفين بخدمه يوحنا، ويوحنا شاهد ان انا مش المسيح لكن انا جاي عد الطريق للمسيح، فحابب بقى يعمل لهم ايه نوع من التيقظ والانتباه. ايها الرجال الاخوه بني جنس ابراهيم، رجع مره تاني ايه يعني خلي بالكم يعني بولس بدأ الوعظ. انا بس عايز احسسكم بولس كان يعني الروح القدس يعني ايه الحكمه من ترتيب الكلام. قال كلام كلنا متفقين عليه، دخلنا انه اقام يسوع اللي هو ده النسل الموعود بيه، فالحته دي عملت شويه ايه قلق، فراح تخلهم على مين؟ يوحنا اللي احنا كلنا متفقين عليه. فعايز بقى يجمع ذهنهم مره تاني، فيجمعهم بالحاجه اللي هم يحبوا يسمعوها. ايها الرجال الاخوه، احنا اخوات، انا يهودي زيكم، بني جنس ابراهيم، ده اولاد ابراهيم انتوا. طبعا بولس بيحاول ايه، طبعا ده مش فكر بولس، ده فكر الايه الروح القدس. والذين بينكم يتقون الله، لانه قلنا في وسط اللي موجودين ناس ايه يهود دخلاء، لعل لو قال ايها الرجال بني جنس ابراهيم التانيين يقولوا لا يبقى احنا مالناش في الموضوع دوت. لا برضه بولس ايه، ده بولس ده استاذ. والذين بينكم يتقون الله اليكم، بص بقى عايز بقى ايه يحفزهم ويحمسهم ويشوقهم إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. الموضوع ده جاي إيه مخصوص ليه إيه؟ العصر اللي كانوا كل أبائنا بيشتهوه أنتوا عصرتوا العصر دوت، كل أبائنا اللي فاتوا كانوا بيشتهوا يوم من أيام ابن الإنسان. أشعيا كان يتمنى المسيح يشوفه، أشعيا قال له ليتك تشك السماوات وإيه فتنزل. فبولس بيقول لكم أنتوا في الجيل بتاعكم في العصر بتاعكم شفتوا اللي الأنبياء ما شافوش، وصلت الكلمة دي ليكم، إليكم أرسلت كلمة هذا الإيه الخلاص. طبعا بولس عايز إيه يعني عايز يقول لهم يا جماعة بقى اوعوا بقى الفرصة إيه أنتوا جالين، اوعوا الفرصة إيه تروح منكم. ليه بقول لكم اوعوا الفرصة تروح منكم؟ لأنه للأسف اللي تجسد المسيح في وسطهم ضيعوا منهم الإيه الفرصة، لأن الساكنين في أورشليم أيام المسيح تجسد ورؤسائهم لم يعرفوا هذا. للأسف اللي أنا بقوله لكم دوت انه ده المسيح النسل اللي موعود بيه اللي الاباء كانوا بينتظروه، اللي بقول لكم انتوا اوعوا الفرصه دي تروح منكم. بقول لكم ابائنا اللي كانوا في اورشليم ايام المسيح للاسف ما فهموش الايه، ما فهموش الكلام دوت. واقوال الانبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ حكموا عليه. صار بقى احبائي اليهود كانوا يجتمعوا كل يوم سبت، اقرا يا عم ايه القرايه النهارده؟ اشعياء 53، كشات وساق للذبح، كنعجه صامته امام جزيه، ظلم اما هو فتذلل. الحاجات دي قرينها وحفظنها بالنص. قول يا عم مزمور سكبوا يدي ورجلي حفظنها، قول يا عم مزمور في وقت عطش سكوني خلي، الكلام ده هم حافظينه. بص بقى بولس بيقول لهم ايه، اقوال الانبياء التي تقرا كل سبت اللي بيسمعوها وحافظينها هم بايديهم اللي ايه اللي نفذوها. جه المسيح جلدوه تفوا عليه زي ما مكتوب في النبوه، زي ما هم حافظين النبوات، سكبوا يديه ورجليه، عملوا قرى على ثيابه. بص بولس، ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. قال لهم تعالوا نرجع للتاريخ، احنا سنة 47 عن الحكاية لسه ايه من 14 سنة ولا 17 سنة ولا 18 سنة لما كان بيتحاكم قدام بيلاطس. بيلاطس ثلاث مرات يشهد اني لست اجد علة في هذا الانسان، ثلاث مرات. يعني بموجب القانون الروماني المسيح بريء ولا مش بريء؟ بريء. امال اتصلب ليه؟ قالوا له اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. يبقى اليهود صلبوه لأنه هو قال إن أنا ابن ربنا، يبقى علة صلبه إنه قال إن أنا ابن الله. وبشهادة اليهود يبقى المسيح شاهد عن نفسه إنه هو ابن الله ولا ما شهدش؟ شهد. ولما تمموا كل ما كتب عنه، كل النبوات اللي بتتكلم عن ألامه وعن صليبه، لما تمموا كل حاجة حتى نبوة صغيرة في وقت عطشي سكوني ايه خلا، عارفين قبلها يقول يوحنا ايه، نظر يسوع حوله هو على الصليب واذ كان كل شيء قد تم. قاعد يبص كده ايه النبوات بتقول ايه، الجلد اتجلدت، تفوا علي تفوا علي، عملوا القرعه عملوا القرعه، المسيح بيه في نبوة لسه ما ايه ما تمتش، انه ايه النبوة بتقول في وقت عطش يسوع ايه خلا. فلكي يتم المكتوب قال يسوع انا فعلا. ولما تمموا كل ما كتب عنه، وكانت اخر واحده انا عطشان، عشان كده بعدين المسيح قال ايه
خلاص ما كل النبوات تمت فيه. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزل

0: شالوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. هنا عايز أسأل سؤال، يعني أرجو أن احنا يعني نكون يعني كل الكلام اللي فات مين اللي عمله في المسيح؟ اليهود. طب وهو بيكمل على أعمال اليهود لما تمموا كل ما كتب عنه اللي هو حنان وقيافة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. طب هم رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ هم اللي أنزلوه وحطوه في القبر؟ مين اللي حطوه في القبر؟ برافو. طب هنا الكلام في اللغة انه بيتكلم عن مين اللي عمل الحكاية ديت؟ اليهود. طب ليه؟ طب لا مش ما تعمليش كده. في الحقيقة اليهود هم اللي أنزلوه. ليه؟ لأن المسيح كان متعلق على الصليب، فراحوا لبيلاطس. لا لا لا لا لا، هم لسه متعلق. برافو. هم الرؤساء راحوا لبيلاطس قالوا له اكسر رجليهم لكي لا تبقى الأجساد معلقة على الصليب. ليه؟ لأنه سفر التثنية قال لو في إنسان معلق على الخشبة يدنس الأرض، وإحنا اليوم دوت كان عيد الإيه؟ عيد الفصح، ولو الأرض اتدنست يبقى مش هنتبع خروف الفصح، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب. برافو. يبقى فعلا اليهود حنان وقيافة ورؤساء كان هم اللي عجلوا بنزوله على الصليب. يبقى بولس ما غلطش لما بيقول إنه اليهود المقاومين هم اللي أنزلوه عن الصليب، لأن لو ما كانوش راحوا لبلاطس كان فضل المسيح متعلق على الإيه؟ على الصليب. ووضعوه في قبر. يركز بولس، المسيح صلب ومات، ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر. يركز بولس على أن المسيح مات وقبر، وإحنا في قانون الإيمان ما نكتفيش أنه هو مات، نقول مات وإيه؟ وقبر. طب خلاص ما هو مات كفاية، يعني ما هو اللي بيموت لازم يتحط في القبر. إيه سر أن إحنا من ضمن بنود الإيمان نأكد حتة ووضعوه في القبر؟ برافو. يعني في انت ممتاز. لا حقيقة يؤكد موته، فقعد ايه؟ قعد في القبر، قعد في حالة الموت ديت، الموت اللي هو انفصال الروح عن الجسد، قعد في الحالة ديت قد ايه؟ ثلاث ايام. ولكن دي يبقى فيها ايه؟ نقلة. انتوا قلتوا ان هو مستوجب الموت وموتوه على الصليب، لكن ربنا كان له رأي ايه؟ رأي تاني. فين رأي ربنا؟ ولكن الله أقام من الأموات. يبقى معنى كده أن الله موافق على حكمكم؟ لا. ليه بولس بينسب القيامة لله وما بينسبهاش لقوة المسيح؟ عايز أقولهم أن أنتوا قررتوا أن المسيح مستحق الموت، لكن ربنا كان له رأي تاني. طب إيه البرهان أن ربنا رأي تاني؟ أنه يبقى إذا رأيكم أنتوا كان صح ولا غلط؟ يبقى الحكم بتاعكم يهود على المسيح كان صح ولا غلط؟ يبقى كلام المسيح عن نفسه لما قال أنا ابن الله صح ولا غلط؟ لأنه الآب نفسه إيه؟ هذا الله الآب قد ختمه. ختمه يعني حط عليه الإيه؟ ختم. عارفين لما تروح تودي ورقة الراجل معاه ختم النسر يتأكد إن الورقة إيه؟ اللي يدوله ختم النسر ده يبقى راجل يعني مش هقول معقد لكن مدقق، لازم يشوف الإمضاءات ويقرأ الكلام ويشوف الدمغة، لما يعني تمام ما فيهاش غلط يروح بسلام ومطلع ورقة تلاقيها طويل عريض كده وقعد في مكتب وكل الحكاية بس عشان يطلع إيه؟ لما يحط الإيه إيديت يعني معناه أن الورقة دي إيه؟ اتختمت. طيب ربنا حط الختم دوت، هذا الله الآب قد ختمه، يعني ربنا صدق على كل كلام المسيح. طب المسيح قال عن نفسه أن أنا ابن الله، الآب كان موافق أو كان موافق بدليل أنه هو قومه من الموت، فبقت القيامة هي الإعلان من الله على صدق كلام مين؟ كلام المسيح. فاهمين ليه بقى بينسب القيامة لله ما بينسبهاش للمسيح؟ طيب ولكن الله أقامه من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم. مين اللي صعدوا معه من الجليل لأورشليم؟ طبعا بالأكثر هم مين؟ التلاميذ. التلاميذ كلهم كانوا من الجليل ما عدا واحد كان يعني هو المتنور اللي فيهم. مين؟ يهوذا. لا مش توم، يهوذا. كل الرسل كانوا جليليين، عشان كده بعد ما طلع يهوذا من وسطيهم الملاك في أعمال واحد قال لهم أيها الرجال الجليليون. كلهم جليليون. نعم. يهوذا اسمه يهوذا ايه؟ إسخريوط. يبقى من قرية اسمها إسخريوط. ده اللي متنور اللي فيهم، وده اللي ايه اللي راح بقى. ده لا مش عقله، ده فلوس هي اللي ضرته.
1: عشان نفكر في الفلوس.
0: وظهر أياما كثير الذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. لما دول شافوا الإيامة فراحوا إيه يشهدوا بيها. إيه الشهادة بتاعتهم؟ إيه الآية 32، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأبائنا. القصة دي بقى صلب المسيح وقيامته والشهود اللي شافوا القيامة ديت إحنا جايين إيه نبشركم بيها. طب وإنت شفت؟ طبعا بولي الشاف، بس أنا لما باجي أبشر بالقيامة تسألين إنت شفت؟ أقولك لا، دم أبائنا الرسل شافوا بقينا إحنا إيه شوف. هنا بولس مرضاش يحط نفسه كشاهد للقيامة رغم أن بولس شاف القيامة. ليه؟ عشان يعلن أنه منهج الكرازة الإيمان بالقيامة. أنا ما شفتش القيامة، لكن لما أبائي الرسل شافوا بقيت أنا إيه شفت، فأنا ببشر بالقيامة. تقولي لي أنت شفت القيامة؟ أقولك لا، أبائنا شافوا، الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا نخبركم لتكون لكم شركة معنا. فلما الرسل شافوا كأن إحنا إيه شفت. فعشان كده بولس هنا مرضاش يحط نفسه كشاهد للقيامة رغم أنه هو شاف القيامة. فاهمين الكلام ولا أنا بتكلم في حاجة تاني وأنتوا مش معايا؟ طيب أصبركم أحبائي، دي أول عزل بولس، وده فكر بولس بقى، دي أول وعظة للراجل، يعني طول بالنا فيها شوية. الوعظة دي تفهمنا 14 رسالة عنده بعد كده. إن الله قد أكمل هذا الوعد لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى أنت ابني أنا اليوم ولدتك، تكلم عن ميلاد المسيح في ملء الزمان، ولا بتكلم عن القيامة؟ المزمور ده بص بيستشهد بيه للإيه؟ للقيامة. ليه بيستشهد بيه للقيامة؟ لأنه قال في رسالة روميا أنه المسيح تعين ابن الله بقوة، ظهر أنه هو ابن ربنا فين؟ لما قام. برافو. فبقى البرهان أنه هو قام المزمور دوت، أنت ابني أنا اليوم إيه؟ ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال، جاب بولس نبوة سفر إشعياء الإصحاح 55، إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. أنا خلصت بس عايز نفهم الحتة ديت. بولس بيقول إيه؟ بيقول إن ربنا قال نبوة على لسان داود اللي هو فيها المزمور أنت ابني أنا اليوم ولدتك، إنك لا تترك نفسي في الهوية ولا تضع قدوسك يرى فساد. ده وعد ربنا ده لمين؟ لداود. وعد ربنا ده لداود. طيب بولس بيقول إنه مراحم داود الصادقة، الوعود اللي ربنا يديها داود صادقة ولا مش صادقة؟ صادقة. طب سؤال، الوعد اللي ربنا ده لداود إنه لا يرى جسده فساد حقق؟ لا، ده داود مات وقبره عندنا حتى هذا اليوم. طب وربنا صادق في وعوده ولا مش صادق؟ طب فين بقى وعد ربنا اتحقق؟ انه بقيامة المسيح احنا حن ايه؟ احنا حنقوم. يبقى لما المسيح قام من الموت دي دي دي قيامتنا احنا. فقيامة المسيح لان ان احنا لن نرى فساد. هقولها تاني، ربنا ادى وعد لداود انه ايه؟ لا تدع قدوسك يرى فساد. طيب داود مات وفسد وقبره عندنا حتى هذا اليوم. طيب وعود ربنا صدقه ولا مش صدقه؟ صدقه. طب فين وعد ربنا تنفذ؟ ما هو داود فسد اهو. يبقى لما المسيح قام من الموت ولم يرى فساد، ده عربون او برهان ان احنا كمان مش هن ايه؟ يبقى الوعد اللي ربنا قاله داود صادق فيه ولا مش صادق؟ يبقى عشان يكون الله صادق في وعوده كان لازم يكون المسيح قام منين؟ من الموت، والا يكون وعد ربنا لداود لم يتحقق. فاهمين الحته دي؟ فاهمينها؟ خلاص انا خلصت بقى. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوه انه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. الفساد ده بسبب الايه؟ الخطايا. طب المسيح قام، يبقى معنى كده الخطايا اتغفرت ولا ما اتغفرتش؟ اتغفر. يبقى قيامه المسيح هي الإعلان عن غفران إيه؟ خطايانا. بهذا يتبرر بالإيمان بالمسيح إنه قام، يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. ناموس موسى كان يبرر من الخطية اللي الإنسان يعملها سهوا، لكن الخطية اللي الإنسان يعملها بعمد ملهاش مغفرة في الناموس. من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. يبقى في حاجات ناموس موسى ما بيبررهاش، هي خطايا الإيه؟ العمد. طب بالإيمان بالمسيح اللي قام من الموت في خطايا لا نتبرر منها؟ لا، كل الخطايا إيه؟ نتبرر منها. في الآخر ختم بقى، حذر، خلصت أنا هقراها بس. فانظروا، بعد ما نبح الراجل صوت في الآخر بيشد إيه؟ ودانه.

انظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء. تحذير بقى. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. أنا دينا حكيت لكم القصه.

0: حذر إسرائيل أنتوا وحشين، ولو ما تفتوش ربنا هيجيب نبوخذ نصر يذلكم. هم تهاونوا وما سمعوش كلام حبقوك النبي، فكانت النتيجة جاء نبوخذ نصر وإيه وذلكم. بولس بيكرر نفس الإيه الكلام، قالوا ما بحذركم لو ما سمعتوش الكلام مش هيجي بقى نبوخذ نصر يذلكم، هيجي مين بقى بعد نبوخذ نصر اللي هيهد الهيكل؟ تيتوس الروماني. وكأن بولس بقى بيختم الحزة بتاعته بإيه؟ بتحذير. أبائكوا حبقوك النبي حذر، لكن ما إيه؟ ما سمعوش. أو أنتوا كمان تتهاونوا زيهم، والكلام اللي أنا بقوله لكم ده تضيع الفرصة منكم، لألا يأتي عليكم ما قيل في حبقوك النبي إن المتهاونين دول ربنا حي إيه؟ هيقتص منهم. وللأسف مش عايز أسبق بقى الأحداث، إسرائيل سمعت ولا ما سمعتش؟ ما سمعتش. احنا في سنة 47 أو 48 ميلادية، في سنة 70 جتيتوس وراح ما إيه؟ عمل حاجة إسرائيل ما كانتش تصدقها. إسرائيل ما كانش يخطر على بالها أن ربنا يسيب الهيكل يتهد، لدرجة أنه لما هجم عليهم تيتوس قالوا إحنا ندخل نحتمي في الهيكل، مش ممكن ربنا يسيب الهيكل يتهد. طب بص النبي بتقول لهم إيه؟ تعجبوا وإهلكوا لأني عملا أعمل في أيامكم، هتشوفوا حاجة لا تصدقون لو حد أخبركم بيها. لو حد جاء لكم أن الهيكل هيتهد هتقولوا إيه؟ مستحيل. فبيحذرهم إنه لو ما سمعتوش كلامي هتحصل حاجة أنتوا مش هتصدقوها لو حد قالها لكم. طبعا هم ما صدقوش وحصل خراب الهيكل. طب إحنا التحذير لنا إيه؟ ربنا بيقول في حاجة هعملها مش هتصدقوها لو حد قال لكم عليها. إيه الحاجة اللي مهما نسمع عنها ومهما نتكلم عنها لا يمكن تصور يعني خطورتها وفزعها وبشعها؟ يوم الإيه؟ يوم الدينونة. عملا لا تصدقون، يعني يكفي ان الكتاب بيقول ان الخطاة يقولوا للجبال اسكتي علينا، حاجة لا يمكن الانسان يتصورها. فبولس بيقول لنا هو انتوا كمان انا وانتوا الفرصة ايه تروح مننا لألا نكونوا من المتهاونين، فنرى قصاص الله ونتعجب فنهلك، لان البعض رأى كلام الله وتعجب وخلص. يبقى حاجة من الايه، يا ناس تتعجب وتهلك، يا ناس تتعجب وايه وتخلص. المتهاونون هم اللي تعجبوا وهلكوا، لكن المؤمنين اللي يسمعوا الكلام يتعجبوا من محبة الله ومن انذارات الله في ايه فيخلصوا. عشان كده قال بولس في العبرانيين تنتبهوا، نسيت الآية، الى ما سمعناه لألا نفوته، نفس المعنى بس انا نسيت نص الآية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.
1: بسم الله والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ميري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة حياة التسبيح للقمص تدرس يعقوب، ألقيت في اجتماع الشباب 19-12-2002.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا لوقا البشير، بركاته على جميعنا أمين. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة، كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسل إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. والمجد لله دائما أبديا أمين. الست العذراء قدمت تسبيحة لما اتقابلت مع نسيبتها اليصابات، وكان لقاء مفرح بين الاثنين. انسانة كانت عاقر الى كل هذا الزمان لغاية مشاخت، وربنا اداها انها تجيب جنين يبقى السابق او يوحنا السابق اللي يهيئ الطريق للرب، والعذراء

البتول أعطاها ربنا إن روح الله يهيئها لكي يتجسد الكلمة فيها. وتقابلوا الاثنين، وكانت المقابلة كلها تسابيح. الكتاب المقدس في الواقع هو كتاب تسبحة، والكنيسة اتعودت في قرايته حتى في الجنازات يتقرا بنغمة معينة عشان تعلم الإنسان روح التسبيح. يعني ربنا دعا الإنسان عشان يعيش إنسان متهلل بالروح فرحان. حتى في أسبوع الآلام، حتى في الجنازات يقرأ الإنجيل بلغة التسبيح. وأيضا في العهد القديم والعهد الجديد توجد تسبيح قطع كاملة، زي تسبيحة حنة أو تسبيحة الست العذراء أو زكريا، أو في العهد القديم تسبيحة الثلاث فتية، أو تسبيحة مريم أخت موسى بعد ما عدوا نهر البحر الأحمر في خروج 15 إلى آخره. فالتسبيح جزء لا يتجزأ من كلمة ربنا، وربنا بيعلم الإنسان بطرق كتيرة. إحدى الطرق إن يعلمنا عن طريق التسبيح. ليه؟ من أخطر الأمور في حياة الإنسان، مش للشاب بس، حتى الشيخ الكبير في السن، حتى العواجيز، أخطر حاجة إن الإنسان يفقد سلامه الداخلي أو فرح قلب. إذا فقد الإنسان فرحه، جميع الخطايا بلا استثناء ممكن تسيطر على الإنسان. يعني أتذكر كتير بعض الشبان يجي يقول لي: أبونا أنا بسقط في خطايا معينة، من الخطايا الجسدية يعني، رغم أن أنا ما بشوفش مجلات وحشة وصايم وبصايم انقطاعي وبقرأ في الكتاب المقدس وبتناول وبعترف كل وسائط الخلاص بعملها أو وسائط النعمة موجودة، ولكني تعبان. فبسأله سؤال مهم، بقول له في خطيتين مهمين. الخطية الأولى الكبرياء، بتعامل باباك ومامتك إزاي؟ إذا قال لي مش لطيف، أقول له نتيجة كبريائك أو عدم خضوعك لوالديك، جسدك أيضا لا يخضع لنفسك، بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. كتير من الشبان والشابات بيضيعوا في الخطية أو يسقطوا في الخطايا الجسدية لأنهم عناف في التعامل في البيت، فرد الفعل العكسي أو المقابل لكده إن جسده يبقى عنيف معه. أنت بتحاول تبقى عنيف مع قريبك، باباك، مامتك، ابنك، جدك، ابن عمك، بالذات العيلة أو أحيانا أصحابك الانتمت ليك، رد الفعل إن جسدك اللي هو بتاعك يبقى عنيف لي. الخطية الثانية وهي خطية القلق والاضطراب، ولذلك ما تستغربوش إن فترات الامتحان، رغم إن الإنسان بيبقى خايف على طاقته وما عندوش وقت يعمل أي حاجة، وتلاقيه يقع في خطية جسدية، ولك إزاي دي؟ لا عندي وقت ولا عندي طاقة ولا عندي ولا بفكر في حاجة، ازاي اسقط فيها؟ عندك خطية القلق الان على الامتحان، فرد الفعل انك تسقط في الخطية. فالتسبيح او الفرح بيرفع نفس الانسان فوق الخطية. الانسان اللي شبعان من جوه وفرحان، مش ممكن الخطية تقدر تعيلها مكان جواها. ولذلك الإنسان المسبح لله كما ينبغي، مش مجرد ببقه، لكن كل كيانه متهلل بربنا، تلاقيه يمتاز بالطهارة والنقاوة وطهارة الفكر وقداسة العينين وضبط المشاعر، كل ده لأنه جواه شبعان. فالتسبيح علاج جميل جدا للنفس البشرية في معالجتها لكثير من الخطايا.
فيا ريت نجرب الحته دي. خليك دايما فرحان بربنا وسبح ربنا مش بس ببقك ولكن بقلبك وفكرك وحياتك، وشوف نتيجة هذا التسبيح بيكون ايه. الكنيسة الاولى احبائي كنيسة اتولدت جوه التسبيح، والمجتمع بتاعها لدرجة البعض لما بيدرس سفر اعمال الرسل يقول لك الكنيسة مجتمع تسبيح، يجتمع مع بعض ما فيش حاجة تشغلهم غير انهم يمجدوا الله ويقدموا تسبيح ربنا. الرسل يبقوا جوه السجن ما لهمش شغلانة غير يشكروا ربنا، يقول وكان يسبحان الله في منتصف الليل، كان القديسين بولس وسيلة يسبحان الله. ولما بطرس الرسول أنقذوا الملاك وراح اتقابل مع الكنيسة اللي في العلية وحصل هيصة شاور لهم يسكتوا، وبدأ يكلمهم عن عمل الله معاه، ويقول الكتاب بقى كده انهم كانوا يمجدون الله. وكل ما يطلع بولس الرسول او برنابة او اي واحد من الرسل يخدم، اول ما يدخل بلد يحكي لهم عن عمل الله في البلد الاولى، يقولوا وكانت المدينة كلها، يقول وصار فرح عظيم في المدينة، في فرح وتسبيح لربنا. حتى لما بولس الرسول او شاول الترسوسي لما رجع وقدم توبة او تعرف على المسيح ورجع لربنا وقبل الايمان، يقول في الرسالة الى اهل غلطية وكانوا يمجدون الله فيا. يعني عارف انسان متلزق عايز يبقى فرحان بربنا، اذا ربنا اشتغل في بولس يبقوا فرحانين، ان ربنا عمل ايات وقوات يبقوا فرحانين، ان ربنا دخلهم في السجن يبقوا فرحانين، اي ظرف يحصل فيه يلاقوا في هذا الظرف وسيلة انهم يقدموا تسبيح لله. بحس بألم ان تحول فكر كثير من الناس الى التذمر. الناس اللي في امريكا متذمرين، والناس اللي في كندا متذمرين، واللي في استراليا متذمرين، واللي في مصر متذمرين، والشبان متذمرين، والشيوخ متذمرين، والعيال الصغيرين متذمرين، والستات اللي في البيت والاغنياء والفقراء، كل واحد متذمر. ليه؟ مش لان الظروف وحشة، لكن لان القلب مش شبعان بربنا، لان القلب مش شبعان بربنا. لما بيبقى في طفل صغير بيبي ويشوف مامته جياله ويمكن معاه ماسك اي لعبة يجرام اللعبة، وتلاقي كل كيانه كده بيتنطط من الفرح، وممكن مامته دي مش جايباله حاجة، مجرد هتاخده على صدرها وتطبطب عليه ولا تلطفه ولا تكلم تضحك معاه، ما عدتهوش حاجة، هو رمى كل اللي في ايديه لان عايز يدوق حب مامته، ترمي على صدر مامته. عشان كده يقول معلمنا داود النبي كالرضيع على صدر امه. فالتسبيح احبائي لقاء حي بين بيبي صغير وبين باباه او مامته، فبيترمي على صدر ربنا وبيشبع من حب الله اللي بيفيض في قلب هذا البيبي الصغير. في رسالة الى اهل كولوسي، من ضمن او من اهم المبادئ اللي حطها لنا بولس الرسول، انه لما نجتمع يكون لكل واحد مزمور، ويكون فيه ترنيم وتسبيح لربنا.

عشان الكنيسة تبقى كنيسة مسبحة متهللة لربنا. قبل ما نتكلم ايه موضوع التسبيح، احب بس نمر مرة سريعة على ازاي الكنيسة كانت متهللة. اولا سفر الاعمال كله عبارة عن كنيسة متألمة ممجدة فرحانة متهللة بخلاصها. فيها ألم، في ضيق، في اضطهاد، لكن في فرح، في تهليل، في تسبيح، في تمجيد لربنا. ولا يمكن أنك تفصل ده عن ده، ولا يمكن أن توجد كنيسة بلا ألم، ولا تحسب كنيسة بدون تسبيح وتهليل وفرح بالرب. في القرن الثاني لما القديس إكليماندوس الإسكندري كتب عن المسيح ان هو المعلم، سميه باليوناني بيداجوجاس، وسمى الكتاب سماه بيداجوجاس او المعلم، لم يستطع ان يمسك نفسه عن ان يقدم تسبيحة رائعة وجميلة عن المسيح. وكأن النفس أول ما بتتقابل مع ربنا وتكتشف حبه لا تستطيع أن تتوقف عن التسبيح. ولما ظهر أريوس حب ينشر البدعة بتاعته بالترانيم والتسابيح، لدرجة قيل أن كانوا الناس يتغنوا بالترانيم بتاعته في الأسواق، وكان الناس طول ما هي ماشية تغني. وفي القسطنطينية كانوا يسهروا ليالي كاملة بالأغاني المليانة باللخبطة اللي فيها تنكر لاهوت المسيح. وكان رد الفعل في الكنيسة في أيام البابا أثناسيوس الرسولي ان بدأ ايضا هو بكل قوته يعمل ويبذل كل الجهد لنشر الترانيم والتسابيح التي تحمل الفكر الانجيلي الحي وتحمل الفكر العقيدي السليم، وفي نفس الوقت تعطي ايضا التهابا للروح. وفي القسطنطينية ايضا القديس يوحنا ذهبي الفم وضع وشجع الشعب على التسبيح المستمر حتى في الأسواق في الشوارع، لأن يعني الناس وهي راحة تشتري حاجة بدل ما تروح تقول له اشتديني مثلا إزازة لبن ولا حاجة، وهي واقفة كده تدندن في تسبيحة جميلة. فكان الجو كله تسابيح كل البلد، حول البلد لسماء. في القرن الثاني في أب مشهور اسمه يعقوب البردي السورياني وضع وجمع 150 تسبحة بالسوريانية. وأيضا يا أحبائي ماري إفرائام السورياني بيسموه قيثارة الروح، له أناشيد وتسابيح غاية في الروعة. تلاقي كل ما يحصل حدث في الكنيسة في أيامه يحول الحدث إلى تسبحة وأنشودة جميلة، جنب أناشيده اللي قالها عن الميلاد وأناشيده اللي قالها عن عيد الفصح وعن آلام المسيح. ولا زالت الكنيسة السوريانية تستخدم بعض تسابيحه في الليتورجيات. وأيضا في القرن الرابع القديس هيلاري أسقف بواتييه، طبعا مشهور ليك كتب كثيرة أهمها كتاب التسليس، أيضا زار آسيا الصغرى فسمع تسابيح باليونانية وتأثر جدا لما سمعها،
فلما رجع إلى بلاد الغال وضع تسابيح كثيرة باللاتينية. قيل أيضا عن الأسقف نسيتا، هذا الأسقف اجتذب عدد ليس بقليل من الوثنيين في إبرشيته عن طريق التسابيح والترانيم. وطبعا هيصعب الحديث عن كل اللي اشتغلوا، القديس أمبروسيوس والقديس أيضا أغسطينوس، وفي برودونتيوس الأسباني في القرن الرابع، كل دول وضعوا كميات ضخمة من التسابيح. الكنيسة الحقيقة اتولدت في التسبيح زي ما قلت، وأيضا ورثت عن الهيكل روح التسبيح. كنت شفت فيلم عاملينه عن طبعا اليهود بيحاولوا يبذلوا كل الجهد انهم يبنوا الهيكل، عاملين اظن 4200 قيثارة عشان لما يتعمل الهيكل يسبحون بالقيثارات، وده واخدينه عن العهد، عن ايام العهد القديم. قيل ان كان في على الاقل 4000 قيثارة مع فرق المغنين والمسبحين. فالكنيسة ورثت عن عبادة الهيكل روح التسبيح. نفسي يا ربي كده كل واحد وكل واحدة فينا من كل القلب فعلا يكون لنا روح التسبيح. التسبيح بيرفع القلب للسماء. مرة فتاة كده بتسألني، تقول لي بونا يعني تفتكر في السماء هنقعد نعمل ايه؟ طول النهار نصلي ونسبح ونصلي ونسبح، it is boring، حاجة تزهق، السماء دي هتزهق. هي ما دقتش فرحة التسبيح، ما دقتش فرحة التسبيح والتهليل الداخلي للنفس بربنا. عشان كده متخيلة ان السماء هتزهق لما تبقى السماء كلها تسبيح او ترنيم. القديس يوحنا كاسيان لما زار مصر يقول ان طلع من اسكندرية لغاية اخر الجنوب منطقة اسوان، يقول صوت التسبيح والترنيم لم يكن ينقطع، وكانت النتيجة تساءل يا ترى هل هؤلاء الرهبان ملائكة نزلوا على الارض ام بشر صعدوا للسماء؟ للكنيسة الاولى، الكنيسة الاولى لما كانت الرهبنة كلها كنيسة متهللة والتسبيح لا ينقطع. التسبيح يخلينا ندوق السماء، يخلينا اشبه بالملائكة، ويرفعنا ايضا فوق مستوى الالم. الدنيا تتشال وتتحط والمشاكل تيجي وتروح وانت في سلام كامل، لان تسبيح قلبك لا ينقطع مع علاقتك بربنا. اخر حاجة حابة اتكلم عنها وهي مهمة جدا، بماذا نسبح الرب؟ وده اللي خليني قريت انجيل لوقا ابتداء من الاية الى صح الاولاني الاية 46، لان اقدر اقول ان الست العذراء قدمت تسبحة نموذجية حية. ايه اللي عملته الست العذراء في التسبحة؟ قالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روح الله وتبتهج روحي بالله مخلصي. انسانة تشعر ان ربنا رفعها من التراب للسماء وهي فتاة بتول، عيلة صغيرة، صارت أما لله الكلمة، وحملت في أحشائها الحكمة الإلهي. قالت أطلع أنا مين؟
اللي اداني كل هذا الامر. ليك المجد يا ربي، ليك العظمة انك اخرجتني من هذا المستوى الى المستوى العظيم. اولاد الله في التسبيح يشعروا بغنى نعمة الله الفائقة اللي حولت ترابنا الى سماء، واخرجتني من انسان بشري تحت الضعف الى ان ملاك اعيش في طهارة ونقاوة. هقول لكم حاجة ياريت تفكر فيها بجدية. كتير من الناس يجوا في الاعتراف يقول لك زهقت، يعني مليت، مش بتغير، حياتي هي هي من يمكن من 20 سنة ما تغيرتش، لانك مش بتقدم تسبيحة شكر لله عن عطاياه ليك. يقول ماري اسحاق السورياني: ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، وليست خطية بلا توبة إلا التي بلا وليست خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. ربنا اداني خير مهما بدا هذا الخير قليل، قدم ذبيحة شكر، سبح ربنا، تعالى بالليل قل له: ماذا أرد ليك يا ربي من أجل كثرة إحساناتك علي؟ فتحت الإنجيل قدامي، دوقتني حلاوة حبك، دخلتني بيتك، اديتني فرصة للعطاء، اديتني فرصة أقف أصلي قدامك، اديتني فرصة أفهم إنجيلك، اديتني فرصة أعمل خير مع إنسان. قدم ذبيحة شكر ربنا وشوف ربنا هيرد لك هذا الشكر قد ايه، اضعاف مضاعفه. تعظم نفس الرب وتبتهج بالله مخلصي. ما بدتش الست العذراء تسبحتها وقالت انا انسانه خاطيه وتعبانه، صحيح قالت انا محتاجه للخلاص وانك انت مخلصي، ومفيش انسان بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض، ولكن ايديك رفعتني، ففكري مش في الخطيه اللي انا كنت فيها او اللي انا كنت معرضه ليها، لكن فكري في الهي اللي رفعني لفوق. في صلواتك امسك صلواتك بالتسبحه. الكنيسة علمتنا قبل ما نقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك الى اخره المزمور 50، نقدم تسبيحة الشكر، فلنشكر صانع الخيرات لانه سترنا واعاننا وحفظنا وقبلنا اليه واشفق علينا وعددنا واتى بنا الى هذه الساعة. عايز ايه اكتر من كده يا رب؟ ايه ممكن تديني اكتر من انت تدهوني؟ انا ربي مش عارف ارد لك جمايلك قد ايه من اجل احساناتك عليا. تذكروا اعمال الله العجيبه معاكم فربنا يرفعكم لفوق. حتى لما تيجي بكره ان شاء الله بالليل بعد بكره تسبحت كياه، خلي قلبك كده دايما بيهتز باحسانات الله ومعاملات الله معاك. لأنه نظر إلى اتضاع أمته. أنا في التراب وأنت نشلتني. وذا منذ الأجيال الآن جميع الأجيال تطوبني. وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. طب ده كبرياء فيها؟ لا، ده مش بتطوبني عشاني، ده بتطوبني من أجل عملك معايا. يا ريت حبيبي تبص لنفسك وانت داخل في يوم الرب العظيم ولابس الثياب البيض وحامل ساعة في النخل ومشترك مع كل المفديين وفي شركة المجد الأبدي، ويتطلع إليك السمائيون بفرح وتهليل قلب، والمنظر ده لا يفارق عينيك. وتأكد منظرك وانت داخل السماء هيسندك لكي تعيش مقدسا للرب.

دايما اقول له يا ربي امتى تيجي اللحظات اللي اشوفك جاي على السحاب واخدني في حضنك كابن ليك وكعروس مقدسة، اسمع ذلك الصوت وجمولتي جدا جدا وصلحتي لمملكة. ويقول لأن بهائي عليه سكب بهاؤه على اسمنا، فأصبحت أسماءنا بتتلألأ كالكواكب في يوم الرب العظيم. لا تتجاهل غنى نعمة ربنا عليك، ولا تتجاهل الرجاء المفرح. على رأي القديس أغسطينوس بيقول إيمان بلا رجاء لا قيمة له. أؤمن أن ربنا مخلص العالم كله لكن ليس لي رجاء أن أنا أخلص، يبقى ما فائدة هذا الإيمان بدون الرجاء؟ ويقول القديس أغسطينوس الرجاء هو السلم اللي تصعد عليه النفس متهللة بالروح. ولاد ربنا مليانين رجاء، حتى في تسابيحهم تقول نظر إلى اتضاع أمته، وتقول أيضا العبارة منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أنا عارف يا ربي اسمي منقوش على كفك، وعارف أن اسمي في سفر الحياة، وعارف يا ربي أنك أنت تشتاق ان انا اكون في احضانك الى الابد، وده رجائي المفرح. رجاء الست العذراء مش منها لكن عطيه ربنا، لان القدير صنع بي عزائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال الذين يتقون. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلبه. ربنا اداني روح القوة فكسر أعداء الخير، كسر الشرير إبليس تحت قدمي، وأعطاني روح النصرة وروح القوة. أشبع الجياع خيرات، في نفس كانت لها شبعانة، العالم كله تحت رجليها. يقول النفس الشبعانة تدوس الايه؟ العسل. لا تقول لي لذة جسد، ولا تقول لي اغراء فلوس، ولا تقول لي كرامة، ولا تقول لي ترقية، ولا تقول لي كلمة مديح من انسان. فيش حاجة تشبع اعماقي، لكن اللي يشبعني ان انا جيت لالهي واطلع مقاول مع الست العذراء اشبع الجياع. وصرف الأغنياء فارغين، اللي جاي يقول له أنا عندي كل شيء يطلع لا يملك شيء، لكن اللي جاي يقول له أنا أشبع منك يبقى فرحان بربنا. آخر حاجة بالنسبة للتسبحة، إن التسبحة لا يمكن نتمتع بها إن لم نعيش عمليا في الإيمان. لاحظت امبارح كده وانا اعرف في النهاردة الصبح في تسبيحة الست العذراء، امتى سبحت العذراء؟ فين؟ لما راحت قابلت اليصابات، لما خدمت. يعني هي اخذت البشارة وفرحت، لكن لما فرحت بخلاصها قالت اروح اشتغل زي ما الهي بيحب البشرية الساكن فيا، انا اروح ايضا بحب الناس التعبانين. طلعت تخدم الست العجوزة اليصابات نسيبتها، ولما اتقابلت معاها اتفتح قلبها واتفتح فمها للتسبيح. مش هتعرف تسبح ربنا وانت نايم ونعسان، ولا وانت كسلان ومتجاهل الوصية. اشتغل بكل طاقتك واعمل عمل الرب،
وافتح قلبك لكل انسان وشوف قد ايه ربنا يفتح قلبك ايضا للتسبيح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا كلنا لكي نعيش مسبحين كل ايام غربتنا، لكي نتمم ايضا تسبيحتنا في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

رب قلب طفل يؤمن أن أبيه قادر على كل شيء، لا يكف عن البكاء حتى يحمله على ذراعيه ويقبله، لا يكف عن الصراخ حتى ينال منه ما يريد، يؤمن أن كل ما هو للأب فهو له، لا يسأل عن الطريق، فقط يتأكد أنه في يد أبيه. كورال فتيات الأمبرويس يقدم مختارات من الترانيم الروحية، نحوك أعيننا.

0: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه. فصار صوت يهوشافاط قائلا:
1: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
2: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك. فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا روي.

عشقِ تكفي كنعمتي. وهل ممكن النعمة تكون كفاية؟ والكتاب أيضا في الكلام على الخلاص قال بالنعمة أنتم مخلصون. فإيه هي النعمة؟ كلمة نعمة لغويا ما ينعم بها الله، يعني هبة مجانية من ربنا بنسميها النعمة. ودي كثرت جدا في الكتاب المقدس، وخصوصا في رسائل بولس الرسول لما يقول نعمة لكم والسلام كثير قوي. وفي البركة الأخيرة في الكنيسة نقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. دي النعمة. والنعمة ما يقدرش الإنسان يعيش من غيرها، لأن ربنا يسوع المسيح بيقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وبيقول الغصن في الشجرة لا يأتي بثمر إلا لو كان ثابت في الشجرة، لو ما كانش ثابت يمشي درجة نتيجة. فربنا بيدي نعمة لكل إنسان في الدنيا، والأكثر من إنسان حتى بيدي نعمة ليس للأبرار فقط ولا للمختارين فقط، إنما يعطي أيضا نعمة للخطاة لكي يتوبوا، ويعطي نعمة لغير المؤمنين لكي يؤمنوا، ويعطي نعمة للضعفاء لكي يتقووا، بيعطي نعمة لكل أحد. على الصليب مش بس أعطى نعمة الفداء للعالم كله، ده أعطى نعمة حتى للص اليمين، وأعطى نعمة للجندي اللي طعن صدره بالحربة، آمن فيما بعد وصار قديسا وشهيدا. بل إن المسيح أعطى نعمة حتى ليهوذا، بحيث إن يهوذا شعر بخطأه وندم وراح قدم المال للكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا في أول متى 27. بس يهوذا يئس وموت نفسه. ربنا في نعمته بيقول عنه الكتاب انه يشرق بشمسه على الابرار والاشرار، ويمطر على الصالحين والطالحين. صدقوني حتى الشيطان نفسه اخذ نعمة من ربنا. ايه النعمة دي؟ أعطى له نعمة البقاء. كان ممكن بعد ما سقط يثنيه وينهيه، لكن خلاله نعمة بقاء، وأبقى له أيضا طبيعته الملائكية اللي ممكن تنتقل من السماء للأرض ومن الأرض للسماء في لمحة بصر، واداله قوته، أبقى ليه قوته برضه، بدليل ان في تجربة يونان، في تجربة ايوب الصديق، استطاع يخلي ريح تصدم البيت وتوقع وعمل

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الامين. ربنا قال لبولس الرسول لما كان مريض، قال له تكفيك نعمتي.

حاجات كثيرة صعبة. واستطاع يضرب أيوب بقرص رديء من رأسه إلى قدميه، يعني استبقى له قوة واستبقى له حياة ومكنه من أن يجرب، ومد مدته لغاية آخر الأيام. برضو دي نعمة، لكن هو لم يستغلها لفائدة. ربنا بيعطي أنواعا من النعم، بعضها ما بناخدش بالنا منه، ولكن هو نوع من النعمة وبس. يعني ايه مثلا؟ كلنا ربنا أنعم علينا بنعمة الوجود. ثم نعمة الوجود دي نعمة، ونعمة العقل برضو دي نعمة، وأعطى البعض نعم معينة. البعض أداله نعمة الجمال، والبعض أعطاله نعمة المواهب، يفهم في الفن، في الموسيقى، في القوة، أنواع كثيرة من النعم. وفي نعم مخفية عن، يعني أنت ما تاخدش بالك منها، زي مثلا النعم التي ننالها من الأسرار المقدسة. ففي المعمودية بننال نعمة الولادة الجديدة، ونعمة التبرير وغفران الخطايا، ونعمة البنوة لله والبنوة للكنيسة. كل دي نعم. في نعمة معطاة للكل هي نعمة الحفظ. ازاي ربنا بيحفظ الناس حتى دون أن يطلبوا؟ يعني الكتاب بيقول حافظ الأطفال هو الرب، والأطفال ما بيطلبوش الحفظ لكن بيجي لهم لوحديه. الواد الصغير يكون بيبص من الشباك وأمه بتفرفض، أحسن الواد يتقل يروح نازل، لكن حافظ الأطفال هو الرب. صدقوني في نوعين من النعمة في الحفظ. انتوا بتاخدوا بالكم من واحدة وما بتاخدوش بالكم من الثانية. ربنا بيحفظنا من بعض البلايا اللي بتجيلنا، زي مثلا كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها يرجيهم الرب. لكن في نوع تاني من البلايا تكون جاية في السكة وربنا يمنحها من الوصول إلينا، يمنحها من الوصول إلينا، فما ناخدش بالنا إن دي جت وراحت، هي ما جتش خالص. زي إيه دي مثلا؟ زي الشيطان حب يضرب أيوب، فربنا قال له طيب قصاد جسدك واضربه، ولكن لا تمد يدك الا نفسه. او الشيطان لو طال هدية كان يضرب ايوب في نفسه، في عقله، في حواسه، في فتح. ربنا منع المشكلة دي قبل ما تيجي. يا ما في مشاكل تكون جايلنا في السكة وربنا يمنحها قبل ما تيجي، واحنا ما بنشكرش عليها لان احنا ما حسناش بانها كانت جايه واتمنعت. احنا بناخد نعمه من غير ما نطلب، وفي نعم بناخدها بالطلب. أنا هقول لكم أمثلة من النعم اللي بتيجي دون أن

خذوا مثلا نعم يعطيها ربنا للجمادات وللحيوانات، خذوا ما بيطلبوش. ازاي؟ هجيب لكم كذا مثل. يوسف الصديق خزن القمح 7 سنوات وابتدى يصرف منه. طب القمح ده ما تسويش ليه في 7 سنين؟ ربنا اعطى للنعمه نعمه للقمح انه لا يسوس، مش بس 7 سنين، ده بعض منه صرفوا في السنه 7 من العجاف، يعني يمكن بعد 14 سنه. ربنا اعطى نعمه لهذا القمح انه ما يسوس. وربنا قال للناس ما تزرعوش في العام 7، وانا ابارك في غلة العام 6 تكفيكم. ازاي غلة العام 6 اخذت نعمة انها تكفي كذا سنة؟ ولذلك ساعات بنبارك نقول كما باركت في غلة العام 6، ونقول كما باركت في 5 خبزات والسمكتين. خذوا نعمة تاني مثلا ربنا اعطاها للطيور العصافير التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، والآب السماوي يقوتها، أو الفراشات، الفراشة اللي تلاقي لونها ملون وحاجة جميلة جدا، وزنابق الحق، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه، هل هذه الفراشات كانت بتطلب هذا الجمال العجيب؟ أبدا. وزيها برضو السمك الملون، حاجة عجيبة. ربنا بيعطيهم جمال دون أن يطلبوا. وأنت يا ما ربنا بيديك نعمة دون أن تطلب، ربما يكون برضا الوالدين، ربما يكون ببركة أشخاص غلابة أنت أشفقت عليهم وادعوا لك دعوة طيبة فربنا اداك نعمة. ربما ربنا يعطي نعمة من اجل اتضاع القلب، لان بيقولوا المتضعون يعطيهم نعمة. طب اشمعنى المتواضعين يعطيهم نعمة؟ لان ساعات المتكبرين لما ياخدوا نعمة يفتخروا بيها ويتكبروا فتتعبهم، لكن ربنا يدي المتضعين لانهم مش هيتكبروا بالنعمة. ولذلك ماري اسحاق قال كلمة كويسة، قال لما ربنا يديك موهبة اطلب منه ان يعطيك اتضاعا لكي يحفظ الموهبة، وإلا يخذها منك عشان تجيب لك كبرية. وربنا بيعطي نعمة من أجل محبته للناس. في نعمة أيضا ربنا بيعطيها للإنسان دون أن يطلب، يسموها نعمة الدعوة، يعني يدعوه لخدمته دون أن يطلب. بيقول لك لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه، بل زي ما يعطي ربنا كما أعطى هارون، كما أعطى هارون.
وربنا في الدعوة اختار حتى بخال العالم والمزدرى وغير الموجود ودعاهم إليه، واختار بعض الصيادين وجعلهم رؤساء لشعبه، بل اختار واحد كان في مكان الجباية يعني بيجمع الفلوس والعشور ومشغول بالمال وبالفلوس ودعا اللي هو لاوي او متى، قال له هلم ورائي ودعني فمش ورائي. فربنا بيدعو ناس كثير دون ان يطلبوا، وفي ناس دعاهم من بطون امهاتهم. اقول له في بطون امهاتهم دول كانوا بيطلبوا ما كانوش بيطلبوا، زي يوحنا البعمدان دعاه ربنا وهو في بطن امه. الدعوه الكلمه اللي قيلت لابيه من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. وارميا النبي دعاه ربنا من بطن امه. وشاول الطرسوسي دعاه ربنا مرة وهو في بطن أمه ومرة بعد ما كبر. ولذلك في غلاطيا 1:15 بيقول بولس الرسول إن الله لما سر أن يدعوني بنعمته وأنا في بطن أمه لكي أبشر بابنه بين الأم، ولما دعاه لما كبر ما كانش بيفكر في الدعوة دي أبدا أن يكون رسول ليسوع المسيح، لكان بيضطهد المسيحيين ويجر النساء والرجال إلى السجن، لكن دعاه دون أن يطلب. دي في الدعوة، ولا ربنا بيدعوهم بيديهم مواهب ونعم علشان يقدروا يمارسوا هذه النعمة. ولذلك قيل عن الرسل انهم بقوة شديدة كانوا يؤدون القيامة الشهادة بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. وبولس الرسول قال بالنعمة أنا ما أنا، يعني لولا النعمة كنت أنا بقى ما فيش حاجة خالص. ربنا بيدي نعمة دون أن نطلب، وعندما نطلب يعطينا ايضا، لان قال اطلبوا تجد، اطلب قول يا رب اديني نعمه من عندك، اديني نعمه لكي اتوب، توبني يا رب فاتوب، اديني نعمه لكي انمو في حياه الروح، لان بدون اعمل شيئا. اطلب هذه النعمه، ده احنا بنصلي في صلاة الساعة الثالثة ونقول له نشكرك يا رب لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة الروح القدس على تلاميذك خواصك القديسين، ونطلب ان هو يعطينا نعمة من هذا النوع فيطهرنا من دنس الجسد والروح. ليه الانسان ملهوش علاقه بنعمه ربنا؟ هل اعتماد على زراع بشري ان الواحد فينا واثق بشخصيته واثق بقوته يقدر يعمل الحكايه دي لوحده؟

ليه؟ ليه ما يطلبش نعمة من ربنا في كل حاجة؟ انا قلت لكم مرة على التلميذ اللي قال لي عند امتحان يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربع فصلي لي من اجل يوم الاثنين لانه صعب خالص. قلت له طب وامتحان يوم الاربع؟ قال لي مش محتاج لصلاة. مش محتاج لصلاة زي ده، هو ده اللي جاي يسقط فيه. انت اطلب نعمة ربنا في الصغيرة والكبيرة، في كل خطوة تخطوها، واطلب ان ربنا يعطيك نعمة. اطلب النعمة اللي بتحفظك زي ما ورد في المزمور 121، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظك في دخولك وخروجك. دي اسمها نعمة الحفظ، نعمة الحفظ ان ربنا يحفظ الواحد. يقول دفعت لأسقط والرب عتبني، بيقول لولا ان الرب كان معي حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا. نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. نعمة ربنا اللي تنجي العصفور من فخ الصيادين. عشان كده بيقول ان لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وان لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس. عايزين ربنا اللي يحرسنا وياخد باله مننا. داود لما راح يتقدم الى جولياط قال الحرب للرب والرب يدفعكم الى ايدينا. الرب هو اللي يحبسك هذا اليوم في يدك. ليه؟ ما انت معاك المقلاع. ويقول لا، الحرب للرب. انا صحيح اضرب بالمقلاع، لكن هو ربنا قادر يخلي المقلاع ده يجي في الحته اللي توقع جولياط، اللي تعمل له ارتجاج في المخ. يشوع كان بيحارب عماليق، ولكن موسى كان بيرفع ايديه في الصلاه، فكان الاثنين بيمروا مع بعض. صلاه موسى وجيش يسوع. النعمة بتساعدنا، النعمة الحافظة تقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لكن في نفس الوقت علينا أن نشترك مع النعمة في حياتنا. السيد المسيح بالنعمة خلص الناس، اداهم خلاص مجاني، ولكن مش معناه نتكل على الخلاص المجاني ولا نعمل. الكتاب المقدس يقول علشان تنال هذا الخلاص المجاني الذي قدمته النعمة لابد يكون فيه ايمان، ويكون فيه التوبة، ويكون فيه اعمال صالحة. وان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. من هنا فيما نتحدث عن النعمة ينبغي أن نضع أهمية للإرادة البشرية. النعمة تقدم للكل، في حد بيستفيد بيها يقبل ويشترك ويعمل، والبعض لا بيقبل ولا بيشترك ولا بيعمل. النعمة بتخبط على الباب وتقول افتحوا لي، والكتاب يقول من يفتح لي ادخل واتعشى معه وهو معي. المسيح بيقرع على باب كل واحد،

لكن فيه اللي بيفتح وفيه اللي ما بيفتح، وفيه اللي يطلب من المسيح انه يجي، وفيه لما يجي المسيح يطلب منه ولا يهمه. في حاجة اسمها زيارات النعمة بتيجي لكل واحد. فيه اللي بيحس بيها واللي ما بيحسش، زي ما بيقول الكتاب: إلى خاصتك وخاصته لم تقبله. يقول النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، ما حسيتش بيه. لازم تحس انت النعمة بتنخز قلبك. تلاقي في وقت من الأوقات مشتاق انك تصلي، في وقت من الأوقات مشتاق انك تتوب، في وقت من الأوقات مشتاق انك تخدم، في وقت من الأوقات مشتاق انك تصطلح مع اللي خصمتهم. في حاجة بتنخزك من جوه تقول لك اعمل كده، وفي صوت بيقول لك: صعب عليك ان ترفض مناخس. حاجة بتنخزك. في يوم 50 النعمة نخست اليهود فنخسوا في قلوبهم وقبلوا النعمة وقالوا: ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ قالوا لهم: اعتمدوا، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. فقبلوا وتابوا وعملوا. لاحظ انت النعمة بتنخز قلبك وبتدعوك من جوه وبتقول لك اعمل دي اعمل دي اعمل دي. لو عملت كده يبقى كويس، لان احنا لابد ان نشترك مع النعمة في العمل، والا ما نستفدش من النعمة. زي عذراء النشيد اللي ما رضيتش تفتح لربنا، فقالت: حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابه. لازم يكون ليك الحواس متيقظة ومتدربة متدربة انها تسمع صوت ربنا في قلبك وتمشي فيه. في نعمة بتشتغل جواك في قلبك، وفي نعمة بتشتغل من الخارج من أجلك، وفي نعمة بتديك مواهب زي ما قيل في مثل الوزنات. فلا بد أن نتجاوب مع عمل النعمة لما تشتغل فينا. لما تشتغل فيه واحد يسمع العظة يكون متأثر وعايز يعمل حاجة، يخرج بره يقابل ده وده وده ويضحك مع ده وده وده ويضيع التأثير اللي خده. ثم النعمة ادتك تأثير، أضاعه بعيش مسرف ولم يستفد شيء. الله يريد ان الجميع يخلصون، لكن مش الكل بيخلصوا، لان مش الكل بيشترك مع ربنا في النعمة. عشان كده في بعض الاوقات لما الانسان يقعد يقفل يقفل يقفل ويرفض ويرفض ويرفض، النعمة تتخلى عنه بعض الشيء، وجايز لما تتخلى عنه يسقط، ويكون سقوط بتدبير النعمة لكي يتضع ويشعر بضعفه وتاني مرة يقبل. زي الأم يكون عندها طفل صغير يحبي وعايز يقوم، لو كل ما يجي يقوم تشيله الوقت هيصب لين في العظام مش هيحصل، لكن تسيبه يقوم ويقع، ولما يقع يصرخ تسيبه يصرخ، ده من فايدته، يقوم تاني، وهكذا تشتد عظامه وتتمرن.
زي واحد يعلم ابنه الام ياخده يشيله على ايديه كده في البحر وبعدين يسيب ده يضبش يمين وشمال ورجلين وايدين ان قدر يتمرن او اتمرن ما قدرش يهيله تاني وياخده. يبقى النعمة تتخلى قليلا وترقب الانسان ماشي كويس ولا لا. ان ماشي كويس الحمد لله، ما مشيش تتدخل من قبل. نسميه تخلي جزئي، لكن التخلي كل ده صعب مش سهل.

0: Testimony. Nebele sosis venšois, enobion so kirie,
1: ir lipausi,
0: katapurizm,
1: hafoget, alamiju, dukulisin, rezulu, abenu. باركنا طهرنا حررنا قومنا يليق بك المجد كرام الآن كل أوان ولا دهر الدهور كلها آمين. ملك السلام أعطنا السلام وقرنا سلامك وافرنا خطايانا لك الملك والقوة. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك
0: يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: سلام انا اعطيكم لا تكمن اوت العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم منه. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما وصاني ابي كذا افعل. قوم وننطلق من هنا. انا والكرم الحقيقي ابي الكرم كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع كل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر اكثر. وانتم من قبل القيام من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم.
1: روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني أيها الصالح لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة. روحا مستقيما موحيا روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من ودي لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد الإله أنت كرم الحياة الحاملة وعنقود الحياة نسألك آتها الممتلئة نعم عروس من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا بارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: الملك السماء المعذ روح الحق الحاضر في كل مكان والملء الكل كان صالحات ومع حياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطى تام السلام لما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفت في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: أسألك اللهم ترفع عنا اسمعنا وارحمنا وافرنا خطايانا كثيرة من كريا لا ينسون كريا لا يسون يا رب ارحم
2: يا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله
1: كريا لا يسون كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا
2: يا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحم
1: كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله
2: يا لا يسون كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحم
2: يا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله
1: كريا لا يسون كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
2: يا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: يا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصوت سمع لدمتين من كرامتك ارحمنا يا الله لا يبضابتك ولا يسلس قدوس ارحمنا يا رب الى قوتكم لأننا ليس معين في شيء نقاطنا سواك حل واخفر واصفح لأن سيئتنا صنعنا بلد صنع بجدتنا لتفعلنا معرفة لتفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا الجسم القدوس الذي جاء علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات القدس يتم ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن
1: شوي سنة شوي سنة تصبح الساعة 6 و9 مقدمها المسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمنا أمين.

0: الاقصاص يوسف فصم شارة الانجيل مريم التلبشيرة تلميذ بركة ترجمان امين.
1: فلما ابصر جماعة صعد الى جبل وعندما جلس قدم له تلاميذ وفتح فاعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لان انهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجوع لا تشرب انهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعانون الله، طوبى للصانعي السلام لانهم يدعون اولاد الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبى لكم إذا ترادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل الشر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا تردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا بان الملح في ماذا وملح لا يصلح بعد لشيء أترخ خارجا وتدوس الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا كدنا سراجا ودون تحت المكيال، بل أضع المنارة في دي لكل من في البيت هكذا في قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مجد أباكم الذي في السماوات.
0: نبقى بنفس ما يسوع أبجاك يا قصتي من أينان يوم في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا تجرى عليها أبونا أنا فردوس مزة صخ خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض باطل تفت إلي اسمعني عشاء باكر وقت الظهر كلام يقوله يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية أوجعنا بألامك الشافية المحيا بمسامير سمرت بأنقض عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية اسقر أحكامك السماوية قرافاتك الله ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم لأجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا

نرجو لشخص غير فاز ده يصحى الطريق من مقدار خطايانا والمسيح لأن مشيئتك سنت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: أنت يا ممتلئ نعمة لنا عظيم عظيمك، لأن من قوة الصليب منك نهبط الجحيم وبطن الموت أموات كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المات المسيح إلهنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت عز ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت صلى الله عليه ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس لأن كل يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا. يا رب نحن الخطيه، يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه. يا رب عنا وطلباتنا ليك لان لك المجد والعز والتقديس مثلث. يا رب ابائنا الذي في السماوات قدسي اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام. نور حقيقة المسيح عزراء القديس اسال الرب عنا يصنع رحمه عن نفوسنا واغفر لنا خطايانا عزراء مريم ويت لها القديس الشفيع على يمين الجنس
1: بشفع
0: في امام المسيح التي لكي نعم لنا وغفران خطايانا. السلام لك يا عزراء ملك الحق الحقانية السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان وإن نسألك اسكرينا ايت الشفيع
2: قصاص يوسف فصل مشارة الانجيل على ماري لوقا البشيرة تلميذ بركة ترجمان امين.
3: رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم ما دخل المفراد مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم مع ملكوت الله المحتاجين للشفاء شفاهم. وكان النهر قد بدأ يمين في قدم الليل الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيط والحقوا ليستريحوا يجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كف. فقالوا لهم أعطوا ما أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن في الشريط طيب على هذا الشعب جميعه. وكان معهم 5000 رجل. فقال للتلاميذ تكوي في كل معدة 50 50 ففعلوا كذا تكووا مجموعين. وأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة.
2: تنوزن بغلس توسم بك وتنعاس توسم لماي صواب جاك يقصوتي من نينان
4: الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة أمد حوالسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجنا. فاليد نتوسل قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي لحضرتك كلمتك أحيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عنا يا الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وضيف فهم واجعلني شريكا لمد أسرارك المحية لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلبة يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله على الذين قبلتهم بيديك اظهر محبتك للبشر يا الصالح اقبل من ولدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا لا تتركنا القضاء ولا تسلمنا للظهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق.
5: بس الحياه على الصليب معلقا قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخفت شعاعها ولا الارض ما جت مرتعده لكن ايها القادر على الصليب اقبلنا اليك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نكر بخطايانا معهم معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظر سلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
0: عظيمك يا أمان والحقيقة نجدك عزراء قديسة وتخلص عالم وتخلص مجلك يا سيد أمريك المسيح فأخذ أسرك ليش ولا تريد سلوكين سبعتك يا زفنان الخطأين وبشر بسلوس قدوس له وتروح نجده يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإلهي واحد لا بضعبك الله الوحيد.

0: دون الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إله مولود غير مخلوق مساوي الأفكار الذي به كان كل شيء هذا الذي مجناه بشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بلاطس بنطس إلا مكر قام بين الأموات كما بكتب وصاد السماء تجلس عن يمين أبي وأيضاً في مجدي ذي حياة وموات الذي اسم قيل نعم نوم بروح القدس الرب المحيي بسكن الاب نزل ونجده مع الاب والابن عاطف الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه الاصليه ونعترف بعمودية واحده من فضل الخطايا وانتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين. يا ليسون كن يا ليسون يا رب ارحم
1: كن يا ليسون كن يا ليسون ارحمنا يا الله
0: يا ليسون كن يا ليسون اسمعنا.

0: ليسون قدوس قدوس رب السماوات والسماء الأدمى تامك رام لك الحمد الله لا يضاد كل ليس قدوس الحمد يا رب لا قواتكم معنا ليس معين في شيء نقاط نسواك حلو
1: وفر وصح لنا يا الله سيدنا
0: صنع صنع غير نتفنى معرفة الفناء غير
1: معرفة الخفية
0: والظاهرة يا رب اغفر لنا من جسم قدوس الذي جوع علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك
2: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم كلهم الأجر السمائي.

بارن شبا موتو توتن بريفر بس ناني بو نايتو نوتو بيوتو بن شوي صوب النوتو بن صوتير يسوس بخريستو جافرس بادني غونا بس نير وري ايرون شوب رفتي اسو ايرون افتي توتينو بيتن شاري تاي اونو ساين صوب اون مارن تروفا بوس تي وري ايرون خن بايس او اكفاي من اوتير وان تي

0: بن شويس وبالنوت بن سوتير يسوس بخريستوس، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، أنك رب استرتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا عضتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: ارحمنا الله وترافع على

نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم مقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها يا رب عنا وعن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل

شعب ضعاف كونوا محالين، فهم الثالوث الأقدس من الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع رسول الأفواه الاثنى عشر رسولا، فهم الأرض الجليل ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس أويرس معلمنا ديوس كورس أكديس أثناسيوس بطرس خاتم الشهداء رسالة ذهبي، فهم أكديس كيرلس أديس فاسيلوس غريغوريوس من أفواه الثلاثة مائة ثمانية عشر مائة خمسين بقسطنطينية ومئتين بأفسوس أبينا بطريرك البابل أنبا تودروس الفم.

شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقسيم ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس

0: فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس من أقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماوات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينتي ولا كل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبايا وإخوتي، آمين.
1: الكاسيليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافي، كما أن ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما إنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي عملها، حيث بهذا علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذا لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، ولكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنيابا نرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنيابا يريد أن يأخذ معهم يوحنا الذي يدعى مرقس، أما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما من بفليا لم يأتي معهما للعمل لا يأخذون معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج واستودع الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكليكية وثبت الكنائس، ثم وصل إلى درب ولسترا وإستلميذ كان هناك تيميساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة كان أبو يوناني، كان مشهود له من الإخوة الذين في لسترا وأيكونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معهم. فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن جميع كانوا يعرفون أن أباه كان يوناني. وإذ كان يتفونان في المدن كان يشرعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي كررها الرسل والكسوس الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: فأنا يا ابن الروح القدس اليوم العاشر من شهر أبيب أحسن الله استقباله، عادوا علينا وعليكم مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الأبد كلها أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس تاودوروس أسقف الخمس مدن الغربية، ورسمه البابا تاؤنا البطريرك السادس عشر، وبعد سنة من سيامته أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين وأرسل وليا اسمه بيلاطس على إفريقيا ومدنها، فسمع بأن هذا الأسقف يثبت المسيحيين على الإيمان فاستحضره وأمره أن يبخر الأوتان، فأجابه القديس إني أبخر كل يوم لإله يسوع المسيح. فاغتاظ الوالي من جوابه وأمر بتعذيبه بعذابات قاسية، ولما لم يرجع عن إيمانه أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 15 للشهداء استشهد القديس تاودوروس أسقف كورنثوس وبعض النسوة وأميران اسم أحدهما لوكيوس والآخر ديفنيانوس، وذلك أنه لما وشي بالقديس لدى الأميرين المذكورين بأنه مسيحي بل ورئيس المسيحيين في كورنثوس استحضراه وسألاه عن معتقده فاعترف بأنه مسيحي، فعذبه بالضرب وكان يوبخهما على تركهما الإله الحقيقي وسجودهما للأوثان، فأمر بقطع لسانه. فأخذت امرأة مسيحية اللسان وعادته للقديس وضعه في مكانه وبقوة الله عاد صحيحا، وأخذ القديس يتكلم ويبين فساد عبادة الأوثان، فتعجب الحاضرون وآمن عدد كبير منهم كما آمن الأمير لوكيوس. فاغتاظ ديفنيانوس وقتل القديس تاودوروس وثلاث نسوة معه فنالوا إكليل الشهادة، غير أنه بعد قليل أقنع لوكيوس ديفنيانوس فآمن هو الآخر بالسيد المسيح، ثم ذهب الاثنان إلى قبرص واعترف

0: ciel
1: et vivre ce qui s'en suit.
0: Et riposons, Seigneur. أيها السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلميذ القديسين ورسل طريقا إلى نبي أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع أن نعمل بين جيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: صلوا من أجل الجيل المقدس
2: يا رب
0: يا سيدنا كن الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاء

0: Stasite metavo você o acosamento ao evangelho.
1: Evangelho to anagnosma.
2: Zuxasi kire.
3: بخوفنا أمام الله وانصته بحكمة سماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر.

المزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا، موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب.

مبارك ولاتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنحون والعالم كله يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد لا تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم

كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي أعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذه الأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علنيا. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الآب. خرجت من عند الآب، وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. فقال له تلاميذه: وذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، أنا قد

0: انسو فانسو مبروسخو من كريا ليسون كريا ليسون خنو مسمين
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد

0: كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر
1: ومن أجل خلاصنا
0: نزل من السماء
1: وتجسد من الروح القدس
0: مريم العذراء تأنس صلب عن عرض لوط بنتس
1: سأل مقبولا
0: قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب
1: وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبي
0: وأيضا يأتي من دين يزين الأحياء والأموات الذين يسمون به القضاء
1: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من
0: نسجد له نمجده مع الاب والابن النار الانبياء
1: وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه
0: ونعتني بمعوديه واحده لما

عظيم الآباد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام.

0: غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، كفوا برعدة ولا شر، انظروا.

قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جعلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. عندما خالفنا وصية بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية.

يسير، وفي آخر الأيام ظهرت لنا جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العظيم

قال صنم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت، الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به.

صعد على السماوات وغرس عن يمينك رسم يوم المجازى هذا الذي أظهر في نيادينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كان

إذا قدسي النار صلاة قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كاسرين يعطى لغفران الخطايا حياة أبدية يقسم عن كاسرين يعطى وهذا

0: مقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الأب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجده لله بخير.

0: رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الاساقف الرزقين الذين فيها اسكن يا رب ابانا الطباوي المقرم رئيس الاساقف بطرقنا البابا الانبا بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمه الحق باستقامه انعم بملائك نستك المقدسه ليروا قطيعك بسلام اسكن يا رب القمامس والخصوص الارزقسين والشمامسه
1: يا رب ارحم
0: الخدام كل الذين في البتوليه طهاره كل شعبك المؤمن اسكن يا رب ان ترحمنا

تفرح وجه الأرض لأرواح أرزاق تكسر أسمار وأعدال الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف.

0: راحا ونعيما، كي نحمد ان يكون كفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

فكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم منير طبدروس ونهل عزيز جورجي ونعمة سليمان ومينا جورج موريس جرجس أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم ليحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة صعود أسرار الإلهية.

حافظ عهده ورحمته الذين يحبنا بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا.

خضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة، كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد

أرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر، نفس مستنيرة، وجه غير مخزي، وإيمان بلا رياء، ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نقص

السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واخفض لنا ذنوبنا كما نخفض نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

النوتي فايبيخ نوم اسمي امين امين امين امين اؤمن اؤمن اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيى الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح خذه من سيدتنا وملكتنا وارث القديسة الطاهرة مريم جعلها واحد المعلوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشب الصليب مقدسة برد واحد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا.

0: شيخ ومسميع ومين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: نحتيث يا بخوة سمحوني.

0: يا ملك هذه الذبيحة صعل بهذه التذبح.
1: فلنصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس

0: ربنا اغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس لتقوا مع جميعكم امدوا بالسلام سلام الرب يكون معكم.

0: كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل، قوم ننطلق من هنا، أنا أذكر من حقي وأبي الكرام، كل وصف لا يأتي بثمرة يقطعه، كل من يأتي بثمرة نقي لا يأتي بثمرة أكثر. وأنتم قبل أنقياء من أجل كلامي الذي كلمتكم به، اثبتوا في أنا أيضا فيكم المجد لله دائما.
1: يا أولى سلام نزل لك المسيح نبيك الصلاة القدس، لأنك أتيت وخلص حملة أمين روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القدس المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من الصلاة نسألك أن تقدم في عشائنا قلبا نقيا أخلق في الله وروح مستقيما جدده في عشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الأهل الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع من صلاك نسألك أن تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيما وحيا روح نبوة الأفرع القداسة والعدالة والسلطان القادم كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عنقودها نسألكات المملوءة نعم عرس من أجل خلاص فوسنا، مبارك رب إلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا ولا خلاصنا.
2: كينين كائن كيستوسيون استونيون آمين.
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: زك سابتري كيوكي أجيب نظماتي
3: كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينين كأين كيستوسيون استونيون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام

0: في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
1: كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملأتين مجد وكرامتك. ارحمنا يا الله ليبدأ في كل السادس قدوس. ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا، لأن ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعنا بإرادتنا صنعنا بغير إرادتنا، ادفعنا بمعرفة التي ادفعنا بغير معرفة الخفية الظاهرة. يا رب اغفرها لنا مع جسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. عنا مستحقين نصلي بالشكر يا ابا الذي في السماء يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض، غفرانا كفرنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد.
0: شوي اثنين انا ليلويا ليلويا خنبران مبيوت مبشيري نمبدا مع اسواب ونوت ونوت امين. تسبحت الساعه السادسه وتسبحت الساعه التاسعه من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا والهنا ونرجوه ان يغفر لنا خطايانا من زمير ثلاثين.

0: عندنا دراسة قدام ليه تلاميذ فتعافى وعلى مقايلا طول المساكين بيروح لنا لو ملكوت السماوات طول الحزن لأنهم يتعزون طول الدعاء لأنهم يرسون الأرض طول الجاع والعطش لأنهم يشبعون طول الرحماء لأنهم يرحمون طول الأنقياء قلب لأنهم يعلمون الله طول الصنايع لأنهم يدعون أبناء الله طول المطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات طول لكم إذا طردكم وغيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فساد الملح فماذا يملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يفتر خيركم تدوسوا الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كاينة على جبل ولا يكد نصير رجل يدعون تحت المكيال بل يدعون على المنارة فيجري لكل من في البيت هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة في مقدامكم الذي في السماوات والمجد دائما.
1: نسجد لك أيها المسيح أبيك الصالح الروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل

0: الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي، لا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لأن الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة للعذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدت فيه، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، تنجينا وتغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعة خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح، لأن عندما وصلت أديك طهرتين على عود الصليب فلهذا كل أمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب نجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: العذراء نسبحك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لأن لنا قوية.
1: قدوس الله قدوس القائد قدوس الحياة الذي يموت عليه ولنا من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس الحياة الذي يموت عليه صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القائد قدوس الحياة الذي يموت عليه قوم الأموات أصحاب السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل دور كل آمين. يا سيدنا قدوس ارحمنا يا سيدنا قدوس ارحمنا يا سيدنا قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اثامنا اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من جسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين ناخذ يا رب من انفسهم يا من هو بالاختيار ارحمنا الذي بالاختيار رب عنا اغبط البطن اليك لانك المجد والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذنوبنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد امين. السلام لك نسالك يا تقدس ممتلى مجدا عذراء كل حين ويت اله ام المسيح اسعد صلوات ابنك الحبيب اللي اغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقه المسيح لنا عذراء القديس اسال الرب عنا لسنا رحمه مع انفسنا واغفر لنا خطايانا. آيات عذراء مريم ولدت لك قديس الشفيع الامين للجنس البشريه اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتك ان عمل لنا مغفرا خطايانا. السلام لك يا تعزر الملك الحقيقي الحقاني السلام الفخر انسان ولدت لنا عمانوئيل نسألك سكورينا يا تشفي ومتامنا من ربنا يسوع المسيح دافر لنا خطايانا.
2: زكسا سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الانجيل معلمنا ماري الوال بشير بركاته علينا امين.
3: ورمى رجع الرسل حد صوب بما فعلوا فاخذوا معه ودخل على انفراد موضع خلال مدينة وتسمى بيتس ايضا فلما عملت جمعة طبعه فقال مو خطبه عن ملكوت الله المحتوج إلى الشفاء الشفاء وكان نار قد ودرمي وتقدم إليه 12 قالوا له أسف جمعة لا يسهب إلى الكرم وحيط والحكوم لسره وجدوا ما يأكلون فإننا في موضع قف فقال لا أعطوا أنتم يأكلوا فقال يا سنة أقسم 5 خبزات ومستقبل كتير إلا نحن فنشتري طعام لهذا الشعب الجميع وكانوا نحن 5000 رجل فقالوا تلاميذ

0: تكو في كل موضع 50-50، ففعل هكذا وتكو مجمعي، فأخذ خمس خبزات وسمكتين، نظر إلى السماء وبارك وقسم أعطى التلاميذ يدعو أمام الجمهور، فأكلوا جميع شبعهم، ثم رفع ما فضل أصنع من قصر من 12 كفة مملوء مجدولا دائما.
1: نسجد لك يا المسيح لأن ما بك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. فليدنو توسلي يا رب قولك فهمني، لتدخل تلبط إلى حضرتك يا رب كلمتك حيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصدوم معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وضي فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيه، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر يا الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى انقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك.
2: آمين.
3: لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. لما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
2: يا من نور حقيقة نمجدك تعزر القديس لأن كلتنا مخلص العالم أتى خلص المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل كلي الشهداء تالي السيد إلهي كندا فرنا أختار نبشر بتاوس قدوس نمجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بلان واحد الله لا يبدون خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومرمى عذراء وتأنس الصلب عنا راحة بلاد تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صادر السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن القضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بطن الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. أمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ما أتى من كرم ارحمنا يا الله لا يبدو من كل اثنين قدوس ارحمنا يا رب لا يلقيتكم معنا لأن رأي سمعي بشدين نذكوتنا سواك حلو فرص وحنا الله ونسيت لسانا وبدتنا لسانا بغير أدت لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة خفية وصغيرة يا رب ارفعنا اسمك قدوس يصدى علينا برحمتك يا رب اسخطينا بين الذي في السماوات قدس اسمك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عند المذنبين إليك ولا تدخلنا في التجربة إليك نجينا من المسيح صعب لأن لك الملك والقوة والمجد
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

اطلبوا لكي يرحمنا الله يترافع على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وتلبط قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة.

من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعمال.

موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. أنت الذي نصرت.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الخمامسة وقصص الشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس، القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غروريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا، 150 مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طبدروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجلس قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

هل بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا.

0: أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السموات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب بلا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحى إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أخوتي، آمين.
1: كسليكون فصل من رساية معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافا، كما أن ترك نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا، وهم لا يأخذون شيئا من الأمم، فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا من أجل ذلك. متى جئت سأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهز علينا بأقواله خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فمن لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما المعنى يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

0: أورشليم، فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعية الله المقدس. آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، امين. اليوم العاشر من شهر ابيب المبارك احسن الله استقباله، اعادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب يا باقي اخوتي، امين. في مثل هذا اليوم من سنه 20 للشهداء استشهد القديس ساودوروس اسقف الخمس مدن الغربيه. رسمه البابا ساونا البطريرك السادس عشر، وبعد سنة من سيامته أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين، وأرسل واليا اسمه بيلاطس على أفريقيا ومدنها، فسمع بأن هذا الأسقف يثبت المسيحيين على الإيمان فاستحضره وأمر بأن يبخر للأوثان. فأجابه القديس: إني أبخر كل يوم للإله يسوع المسيح. فاغتاظ الوالي من جوابه وأمر بتعذيبه بعذابات قاسية، ولما لم يرجع عن إيمانه أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 15 للشهداء استشهد القديس ساودوروس أسقف كرونسوس، وبعض النسوة وأميران اسم أحدهما لوكيوس والثاني ديفنانيوس، وذلك أنه لما وشي بالقديس لدى الأميرين المذكورين بأنه مسيحي بل ورئيس المسيحيين في كرونسوس، استحضراه وسألاه عن معتقده فاعترف بأنه مسيحي، فعذباه بالضرب وكان يوبخهما على تركهما الإله الحقيقي وسجدوهما للأوثان. فأمر بقطع لسانه، فأخذت امرأة مسيحية اللسان وأعادته للقديس، فوضعه في مكانه وبقوة الله عاد صحيحا، وأخذ القديس يتكلم ويبين فساد عبادة الأوثان. فتعجب الحاضرون وآمن عدد كبير منهم، كما آمن الأمير لوكيوس. فاغتاظ الأمير ديفيانوس وقتل القديس ساودوروس وثلاثة نسوة معه، فنالوا إكليل الشهادة، غير أنه بعد قليل أقنع لوكيوس ديفيانوس بأن فآمن هو الآخر بالسيد المسيح. ثم ذهب الاثنان إلى قبرص واعترف أمام حاكمها بالسيد المسيح ونال إكليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين.

كل الذين أوصونا أمرونا نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاءنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا، وأنت الذي نسلم.

والملك الطاهر بركته علينا آمين. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمه. أوه.

بارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطي.

فيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم أني من عند الآب خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له التلاميذ: وهو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

كويس. السؤال التاني انه طيب فهمناه، ازاي الكلام دوت يبقى له القراءات، بسمع عظة، بحضر القداس، بتناول الكلام ده يبقى له معنى عندي ازاي؟ فبقول انه المسيح لما قال كل ما طلبتم من الاب باسمي فاياه يعطيكم، وللان لم تطلبوا بعتاب، للان لم تطلبوش، اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا. ايه اللي اداهولنا او ايه اللي عايز يديهولنا او ايه اللي عايزنا نطلبه؟ قال انا جيت علشان ابقى وسيط ما بينكم وبين الاب، انا جيت واخدت طبيعتكم البشريه، انا جيت ودخلت الالم بتاع الدنيا ديت، ما جيتش اتولدت في قصر، ما جيتش علشان اعيش حياه ده للثعالب او جيره ولطيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له اين يسن راسه. جيت عشان اخد اتعاب الدنيا، جيت اخد عشان الالم بتاعها، وتالمت مجربا عشان اقدر ان اعين المجربين، جيت عشان ابقى رئيس كهنه زي ما بيقول، يبقى وسيط ما بين الاب وبين البشر. وعمل ايه؟ دخل للاقداس العليا بحسب ما سمعنا في الـ في الـ في الـ في البولس اللي سمعناه، انه كان يليق بينا رئيس كهنه مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاء وصار اعلى من السماوات. رئيس كهنه دخل للسماء، فتحها لينا ودخل بطبيعتنا البشريه، اخذ جسد زي جسدنا، طبيعه زي طبيعتنا، وحطنا في السماء، وقال انه لما انا عملت ده

بأم لكم مكان فوق. الحقيقة لو فهمنا الكلام ده، زي ما بقول لكم احنا جايين نسمع، بنسمع القراءات، بنسمع كلمة تعليق على القراءات، بنصلي القداس وبعدين هنرجع تاني لحياتنا. لكن الحقيقة لو احنا أدركنا العمل اللي قدمه لنا ربنا، الخلاص اللي قدمه لنا، الحقيقة نعيش كما يليق بأولاد الله. عشان كده نسمع في الكاثوليكون بتاع النهاردة رسالة يوحنا يقول كلمة كبيرة قوي، ان التلاميذ والرسل لما فهموا الحقيقة بعد ما الروح القدس حل عليهم، وبعد ما رجعوا يستعيدوا كلمات المسيح ويفهموها زي ما قالها، مش يفهموها بالطريقة اللي فرضها عليهم مجتمعهم، لما فهموا الكلام يوحنا يقول ايه؟ يقول ليس لي فرح اعظم من هذا، ايه؟ ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. عايزين نفرح ربنا ونفرح بالتالي، يبقى نسلك بالحق. وايه السلوك بالحق؟ مفيش حق غير المسيح، نسلك فيه، اسلكوا فيه. في كولوسي يقول اسلكوا فيه، امشوا في المسيح. المسيح هو الطريق والحق والحقيقة، هو الطريق اللي تمشوه، هو اللي تتحدوا بيه. انا وحش، شايف نفسي وحش قوي، حقيقة. الحقيقة احنا وحشين قوي، لكن في نفس الوقت ولاده، في نفس الوقت في اي شيء كويس فينا او ممكن يبقى عندنا منه وبيه ومن خلاله، وعشان كده شغلتنا نلتصق بيه. وعشان كده احنا محتاجين قدامنا نموذجين. الانجيل كله يتلخص في انه ادي طريقين. يعني قاعد اقرا في سفر المزامير، شغلني سفر المزامير اليومين دول، المزمور الاولاني. المزمور الاولاني يقولوا انه مقدمه للسفر كله، ويقول انه قدامك طريقين. في رجل لم يقف في مجلس مستهزئين ولم يسلك في مشورة الأشرار ولم يجلس ولم يقف مع الأشرار، ده نوع، ولكن الأشرار ليس كذلك. اختار الطريق، تختار انك تكون بتسلك بالحق، فتبقى فرح الكنيسة وفرح السمائيين، وما تكونش زي الأشرار اللي يتقال عنهم. برضو يقول عنهم يوحنا، لقال ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. قال في واحد اسمه في الكنيسة، وفي الكنيسة اسمه ديوتريفس، ده يريد أن يكون الأول بيننا، ده مش بيقبلنا ولا بيقبل كلامنا، وبيقاوم اللي بيقبلونا وبيقبلوا كلامنا. عشان كده احنا جايين عشان نقبل الكلام، نقبل الكلام، مش كلام اللي بيتكلم، لكن كلام ربنا، كلام الإنجيل. وكلام الإنجيل بيقول لنا إيه؟ كلام الإنجيل بيقول لنا إنه للآن لم تطلبوا شيئا باسمي. إحنا جايين نطلب مجد ربنا، جايين ومجد ربنا هو مجدنا. لما نمجد ربنا إحنا بناخد من مجده، لأنه هو عايز يدينا، بس يدينا. يعني بحب أكرر الكلمة الجميلة اللي قالها ماري إسحاق السورياني، قال لا تطلب الحقيرات من العظيم لألا تهينه، لا تطلب الحقيرات من العظيم لألا تهينه. كتير قوي هدفنا وتركزنا على الحقيرات بتاعت الدنيا، واحيانا كتير نقول الكلام اللي بيتقال في الكنيسة كلام عالي، ما يعني احنا خلينا عايزين نشوف عيشتنا اللي احنا عايشينها. وكل ما نركز على عيشتنا كأنها دوامة تاخدنا لتحت، كل ما نركز على عيشتنا نقول خلينا في اللي احنا حاسين بيه، خلينا في اللي احنا عايشينه، خلينا في اليومين اللي احنا عايشينه. لما نعمل كده، كل ما نفكر كده، كل ما ننزل لتحت اكتر، كاننا في رمال متحرك. بينما الانسان كل ما عينيه تترفع للسماء ويفتكر الكلام اللي قاله المسيح، للان لم تطلبوا شيء، اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا، وانه ساراكم وتفرح قلوبكم، وان في قيامه، وان ديت رجاء القيامه هو دوت اللي احنا عايشين علشانه. كل ما نلاقي نفسنا بنعلى لفوق ونشوف الحاجات في حجمها، مش في شكلها وهي صغيرة قوي. دايما برضو نقول لما الواحد كده يركز على حاجة، تجرب كده تمسك الكمبيوتر وتقعد تعمل زوم ان او جوجل مابس مثلا، كلنا بنستعمل الخرائط واحنا بنتحرك في السواق او في الحركة او في المشي. فلما تقرب في مكان قوي تعمل زوم ان تقرب قوي قوي قوي قوي، تنفسك مش فاهم انت فين، لازم تطلع وتبص من فوق.

تهيألي رجائنا في القيامة هو اللي بيخلينا نبص من فوق، فكل حاجة تتحط في مكانها، ويطلع انه حياتنا هتعدي وكل ما فيها من أتعاب هتعدي، لكن يفضل انه اللي يفرحنا فيها رجائنا في السماء، وهدفنا منها هو السماء، مش مجرد مكافأة فيها مكان حلو لطيف، لا، انه هنبقى في لقاء دائم مع المسيح اللي ادانا الحياة، الحياة الحقيقية، الحياة اللي بجد. نفسنا نعيش الحياة اللي بجد، نفسنا ان احنا انه نحس بالنصرة على الخطية وعلى العالم وعلى الدنيا، لان احنا رايحين السماء، وانه ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. نفسنا انه مجينا الكنيسة مش النهاردة، مش بالكلمتين اللي هتسمعوهم النهاردة، لكن انه كل مجية للكنيسة تخرجنا بنية وبعزم وبطلب من ربنا ان يكون في تغيير في الحياة، ان يكون الفكر والنعمة تلمس حياتنا علشان يحصل فيه تغيير، لاجل ان احنا نكون فعلا اولاد السماء واولاد القديسين واولاد المسيح اللي مات من اجلنا، اللي اشترانا من العالم بدمه، انه يبقى فيه حياة تقديس. يعني خلينا نسأل نفسنا بأمانة، هل اللي احنا بنسمعه ليه فيه حاسين بالمسافة كبيرة ما بين اللي بنسمعه في الكنيسة وما بين اللي بنعيشه؟ الدنيا مختلفة، الشارع، الناس، الشغل، المجتمعات اللي بندخل فيها، الكلام اللي بنقوله دوت بعيد عنها خالص، حقيقي فعلا. طب احنا موقفنا ايه؟ هنبقى فين؟ هل هنحاول نوازن ونبقى في النص، ولا هنختار طريق السماء؟ انا مش بقول ده معناه انه مش هنتعامل مع الناس اللي حوالينا او مش هنتواصل مع الناس او مش هنعيش الحياة، انما هنعيشها كمسيحيين. كمسيحيين برضو يمكن قلت لكم قبل كده على رسالة كانت من الكتابات القديمة قوي، ترجع يمكن لنهاية القرن الاول الميلادي، كانوا بيقولوا فيها الرسالة، تعتبر أحيانا يعتبروها رسالة دفاعية، كانت دفاع عن المسيحيين. فبيقول فيها اللي كاتب، مش معروف مين كاتبها، كانت لواحد موجهة لواحد اسمه دايجنيتوس، بيقول المسيحيين زيهم زي بقية الناس، بيأكلوا نفس الأكل، بيشربوا نفس النقاش، ما بيعيشوش في أماكن مقفولة عليهم، بيعيشوا وسط المجتمعات بتاعتهم، لكنهم مختلفين، بيقدموا الحب، مش بيشاركوا الناس في أكلهم وفي حياتهم ويساعدوا، لكن ما يرتكبوش الخطية، مش في فراشهم، مش في الزنا، يعني إنهم غرب في الدنيا، ولكن كل أرض غريبة وطن ليهم، كل وطن هو أرض غريبة، وكل أرض غريبة هي وطن، لأنه وطنهم هو فين؟ هو السماء، وكل مكان في الأرض ليهم هو أرض غريبة. المسيحيين مختلفين. الحقيقة أنا عارف أن الرسالة دي مش رسالة جديدة بالنسبة لنا، لكن الرسالة محتاجين يعني ننهض بالتذكرة أنفسنا، زي ما الآباء الرسل، زي قديس بطرس في رسالته الثانية لما قال أنهض بالتذكرة ذهنكم، افتكروا دول، افتكروا منكم مش من هنا، ومش قاعدين هنا ولكم مكان معد مش هنا، ولكن في نفس الوقت بنعيش هنا كناس رايحين للسماء. الحقيقة محتاجين نفتكر ده دايما ونصلي من أجله، ونقول له يا رب هبنا التغيير اللي بنعمتك، اللي يخلينا مفطومين عن الدنيا، ان مش عايزين نبقى شبه الدنيا لكن ناخد الفرح اللي من عندك، نبقى فعلا نبقى طلبنا هو السماء، ونبقى طلبنا هو ملكوتك. لإلهنا كل مجد وكرامة دايما أبدا.

0: اختي سامحوني، شليل فلوقيتي
1: بي بروسيف كيستو سيتي.

رئيس الحياة وملك الدهور. اللهم الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجد الأجناد الملائكية والطبائع السمائية.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكاهن السيد الرب، إله الحق الكاهن قبل الدنيا.

شخصيتك وغاية الحياة، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوسنا. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من

طرق الخلاص وانعم لنا بالبلاد الذي فوق وسط الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا طهرا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا مساكين به مبيعين من قبل

هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن

0: ذكرى الأم المقدس وقيم بين الموت وصعود إلى السماء وجلوس يعني منك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك ربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: والمقدسات كطهارة الأنفس نجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر الرب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الأزرق المسيح احفظها بالسلام لجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر الرب بنت بابي المكرم رئيس الأسقف بطريركان البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة لأرواح أطيئك بالسلام. واذكر رب القوامسة القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم.
0: كل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك الم

0: مقدارها كنعمتك في الرحواج الأرضي وروح حرثها ولتكثر أثمار عدة على زرع الحصاد دبر حياتنا كما يلي. باركك لي لساني بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا وكلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن العين كل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: ارحم. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا قديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد القديس استفانوس ري الشمامسة أول الشهداء، ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أوديسيوس، القديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، القديس أوروريوس الناطق بالإلهيات، والقديس أوروريوس الصانع العجائب، والقديس أوروريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنقيا و 150 مدينة قسطنطينية والمئتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار، أنبا بولس الثلاثة، أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا أنبا يحنس القموس، أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولا الطموح وحزقيال تلميذ، والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال القموس، أبانا أنبا تدرس القصة، أبانا أنبا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنود رئيس المتحدين وأنبا ويصا تلميذه، أبانا الأنبا برآموس في الفيوم والقموس ميخائيل بحير تلميذه، أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، أبانا القديس يسطس الأنطوني، وأبانا القديس القمص بيشوي كامل وكل

هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من أجل اسمك القدوس

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين سامين قولا نسان شنودا سمير نقولا فوزي حنا عادل عدل إبراهيم حبيب إلين نصر استير الأموز جورجيت يوسف كاترين أنيس سوزان سعد روزا مسيحة في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظ

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع

نشكر الله ضابط الكل أب وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار

بل أنت وحدك نزلت من حضن أبيك إلى بطن البتول.

العالم أخرجوا القضية أنك مستحق الموت وصرخوا في وجهك أن تصلبوا عن شعبك.

وكسرت شوكة الجحيم عني، أعطيتني جسدك ودمك لأحيا بهما، وأسمعتني صوتك قائلا: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق،

وفداء وتمحيصا لكل ذنوبنا، لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرق

0: ابن
1: ابن الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير للمسيح عيسى ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد
2: بخير الصور

أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيد ملكتنا كلنا وتلا قديس الطهرة مريم، جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة على طرفة عيني، وأعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

0: يا ملك هذه الذبيحة الصاعد للعلب هذه تذبح، اذكرنا أمام الله.
1: فلنسبح مع الملك.

أيها المسيح إلهنا، يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعز إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات. ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ادخلنا في تجربة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بالسلام. سلام الرب.

وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته دام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

هوذا أنا عتيدا أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص، اللهم ارحمني وخلصني. زوج سابتري كيو كأجيو نغماتي، لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح الأهنى، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش متهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا، اللهم اغفر لي.

هات العذراء الطائرة اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعد يا مواج الأفكار الردية عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك يوم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب الهبة نمتزايد بركة، اسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حينه. يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي بر. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال إيديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا، تغفر لينا خطايانا الكثيرة. أمين. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون، ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، قدوس قدوس قدوس رب الصباوت السماء والأرض ملاتان مجد كرامتك ارحم. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات، كن معانا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا.

سواك، حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، الخفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا

ليلة سالمة وبهذا النوم طاهر من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعز مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لها ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحم جديل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين ولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سهل حياة، شدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان، معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فأنك إله مبارك إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك هما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

نصلي مع بعض ترنيمة يا باقي رهبان البرية. هنقول الترنيمة دي بمناسبة احنا الأسبوع اللي فات احتفلنا بكذا مناسبة، عيد الأنبا شنودة وعيد الأنبا بشوي والأنبا كراس، فنرنم مع بعض الترنيمة.

0: dort die Wände voll. Aber den,
1: نشترك مع بعض.

عماد كان بيتكلم دلوقتي، كان عندنا ثلاث قامات في الرهبنة كتير خالص حلوين بنحبهم واسمهم دارج. على فكرة في الرهبنة فيها درجات، فيها درجات، مش مش مش الرهبنة راهب واحد وخلاص، لا الرهبنة فيها درجات. احنا لو هنرتب الاباء الرهبان الثلاثة دول اللي كان تذكرهم الاسبوع اللي فات 14 يوليو و15 يوليو، عندنا الانبا شنودة، عندنا الانبا كراس، عندنا الانبا بشوي، من تحت لفوق نرتبهم ازاي؟ مين من تحت؟ مفيش حد اعلى من حد، بس في الدرجات الرهبانية من تحت لفوق نرتبهم ازاي؟ مين اول واحد، اول درجة؟ مين اول درجة؟ انبا بشوي، صح، انبا بشوي اول درجة من تحت. مين فوقيه؟ انبا شنودة، صح كده. والثالث الانبا كراس. لا يا استاذ عماد هتتكلف شوكولاتايه هنا عشان في اجابات مظبوطه. فعلا الانبا بشوي، وبعد كده الانبا شنوده، بعد كده الانبا كراس. ما هي درجات الرهبنه بتختلف من درجه للتانيه، من اول الطالب الرهبنه تحت الاختبار لتاني درجه اللي هم بيسموها طالب الزي، او اللي هيخش يغير زي، ويعني للاسود الراهب المبتدئ، وبعد كده الراهب المجمع والراهب الحبيس، ليها درجات. هم ست درجات، ست درجات في درجات الرهبنة. الدرجة السابعة هي درجة السياحة. ست رهبنة اللي هو لغاية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، أرش مندريت، أرش مندريت، أنبا شنودة رئيس المتوحدين ده واخد الدرجة اللي هي الستة آخر درجة. الأعلى منها درجة السياحة، ودي مش بيوصل لها كل الرهبان. بنقول كده ليه؟ بنفتح الحتة دي ليه؟ التلات أباء دول، الأنبا بشوي، الأنبا شنودة، الأنبا كراس، اشتركوا بينهم حاجة كده ممكن نخبط فيها احنا، اشتركوا في البيت الحلو، في البيت الحلو، اشتركوا في حب ربنا، بس حب غريب. يعني احنا لما نفكر فيه، حد يوصل لمرحلة الحب دي؟ ما احنا كلنا نمسك ولاد مدارس الأحد، مين يا ولاد بيحب بابا يسوع؟ أنا أنا أنا أنا أستاذ. إجابة سهلة وإجابة نموذجية، صعب حد تقول له بتحب بابا يسوع، بتحب ربنا، بتحب، يقول لك لا، كله بيحب يسوع، كله بيحب ربنا، كله بيحب بابا يسوع في سن الصغير. بس الفكرة في درجات الحب، الحب في حد بيحب ربنا بس عندي حياتي، بحب ربنا بس عندي حد بحبه تاني كويس معاك، عندي أمي وأبويا ما أقدرش أستغنى عنه، عندي مراتي بحبها فما أقدرش يعني، بس بحبك يا رب طبعا، عندي ولادي بقى، ولادي بقى إيه، أنت هتتكلم في الولاد كمان، أنت وصلت معاك ولا إيه؟ إلا الولاد، أنا بحب ولادي بالدنيا، أنا ابني يا خبر أبيض، ولا مراتي بقى ولا أمي وأبويا، ابني بنتي يا خبر. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت ما في إيه؟ ما هو في درجات في الحب. تخيل تحب لدرجة ال، انت لما بتقعد تحب في مراتك ايام زمان ربنا يفتكر خير، وفي جمل كده متعارفة تقولها انا بحبك بكل مشاعري، ده بين الراجل ومراته، انا بحبك اكتر حد في الدنيا، انا بموت فيكي، انا ما اقدرش استغنى عنك، كلام الحلو بتاع الخطوبة ده. تخيل انت بقى لما واحد يقف يقول لربنا نفس الكلام لربنا، انا اسيب الدنيا وابقى معاكي، انا اسيب، يترك الرجل اباه وامه والتصق بامراته، يترك الانبا بشوي كل الدنيا والتصق بربنا، يترك الانبا شنودة كل العالم ويلتصق بربنا. من درجة التصاق الانبا شنودة المتوحد اخر درجة بقى التوحد، مفيش حاجة تانية، الانسان روحه تلتصق بربنا لدرجة انه بيهيم معاه، يهيم على وجهه معاه، خلاص مش موجود على الارض، فبيرتفع عن الارض من كتر الحب. عارف انت لما تبقى هيمان في مراتك، اهو هيمان في ربنا، هيمان هيمان هيمان لدرجه ان روحه تعلى فوق جسده، فيوصل لدرجه السياحه انه يتحرك من مكان للتاني ويتنقل بطريقه زي الطير كده، زي بقى سحابه، زي ما اعرفش ازاي يعني، ما شفتش سايح قبل كده، بس بنشوف الكنائس بتفرح ازاي لما نشوف اباء سواح بيصلوا موجودين ومحدش شايفهم. دي درجة السياحة، من كتر ما انت هيمان على نفسك خالص مع ربنا، فعليت فوق الارض، عليت فوق احتياجات الجسد خالص خالص، لدرجة ان انت بقيت طاير في الجو معاه. متخيلين الحب وصل لفين؟ ما اعتقدش ان احنا حتى لما نحب ولادنا نقدر نحبهم بدرجة الانبا بشوي والانبا كراس والانبا شنود، ما نقدرش نحبهم الحب ده. هم وصلوا لليفل عالي من الحب، حب اللي

0: التسليم، حب البذل، حب ان اديله كل حياتي. الناس دي ما فكرتش في مستقبل ولا في جوازة ولا في عيال ولا ولا ولا ولا ولا. الناس دي ما فكرتش في اي حاجة، فكروا بس ازاي يعيشوا مع ربنا، ازاي يسلم حياته تسليم كامل لربنا. عشان كده الكنيسة ما بتاخدش اعتباطا وتقول ده قديس، لا لا غبار على ان الانبا شنودة من القديسين، ده ملاك على الارض. حتى في كنيستنا في تاريخ الفن القبطي يرسموه كده وكأنه لابس جناحات، ليه طاير؟ ده مش هنا، ده في السماء. ده لما يتقال عن انبا شنودة انه يقعد يصلي الليل بطوله، فلاصق الصبح مع الليل مع النهار لدرجة ان ما فيش وقت ياكل فيه. انتوا متخيلين الجسم مش محتاج منه، لان المسيح بيطعمه رعاية وحب واهتمام. فتخيل تبقى مشغول بيه لدرجة انك تنسى احتياجات جسدك واحتياجات الجسد اللي احنا بنفكر فيها كله. تخيل دول فقدوا الاحتياج ده خلاص، انا معاك يا رب. فعلي علي، هل يا ترى احنا ممكن بنحط صورهم في التاريخ الكنيسة، نحط صورهم عند حجاب الهيكل ليه؟ لكي ما ننظر ليهم ونتمثل بيهم. طب احنا ممكن نتمثل بالناس دي ازاي؟ مثل ايه؟ احنا فين وهم فين؟ ده احنا العيال والمدارس والكنيسة وبابا وماما والشغل صبح وظهر وليل، هنوصل ازاي؟ طب انا الكنيسة بتحطيلي دول اوصل فيهم مع ايه؟ ابسط حاجة ان انا لو اخد في يومي دقيقة او دقيقتين بس اعلى فيهم معاه وانسى اللي تحت. يعني هاجي في لحظة الصبح، هقول الصبح مثلا ابدأ يومي ولا عيال ولا مراتي ولا ولا ولا شغل ولا هم، انعزل كده دقيقة دقيقتين اصلي فيها معاه واقول له كلمتين وانزل تاني على الارض. هي الكنيسة بتحط الصور عشان نتمثل بيهم، فانا لازم اخد منهم حاجة. طب انا هاخد منهم حاجة ايه وانا عايش في الدير؟ اخد منهم اقل القليل، اعلى بس في اليوم دقيقة او دقيقتين وعلي بقى وعلي وانزل تاني. محدش قال ان احنا هننسى حياتنا ومستقبلنا وامورنا، لكن لازم يبقى فيه عازل على الأرض أوصل فيه للسماء وانزل تاني. كل يوم أدي نفسي بالليل حتى، يا رب أنا يومي عدى النهاردة بعيالي بقى، بمشاكلي بالشغل، بمراتي، بالأكل، بالشرب، بالاحتياجات، بالفلوس، وده عايز وده عايز، أعلى فوق كل ده أقف معاه دقيقة دقيقتين وانزل تاني على الأرض. إحنا كنيستنا ما بتعملش حاجة بدون معنى أو على الفاضي، بتحط كل حاجة بترتيب ومعنى. فطالما حطلنا القديسين دول يبقى مش بتطلب مننا الرهبنة، ومش بتطلب مننا كلنا نروح الدير، لا بتطلب مننا نعيش في العالم بس ناخد من حياتهم حاجة صغيرة نطبقها في حياتنا. تعيشوا وتسبحوا وتعيشوا، بكرة الملاك ميخائيل، كل سنة وانتم طيبين، وبكرة القديس أباهور. أباهور ده من برضو من الرهبان التقال، يعني ما هو الشهر ده فيه رهبان تقيلة خالص. هناخد مع بعض ترنيمة صغيرة وده كده في موضوع حلو بقى. ايه مع تصوني جاكلين بقى فظيع بقى، موضوع ايه شاغل الجو اليومين دول هتمتعنا. فنرنم ترنيمة ونكمل مع تصوني.
1: تصوني ترنيمة فرحت قلبي. فرحت قلبي.

0: مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عدى شهر ونص من الصيف يعني وكده. خلص الصيف. خلص الصيف. مين متضايق؟ عملنا ايه مع الولاد من ساعة ما خلصوا امتحانات؟ حد يقول لي افكار. عملنا ايه؟ مش طايقينهم؟ عايزينهم يطلعوا بره البيت؟ ولا الدنيا هادية؟ مبسوطين؟ بنتفرج على حاجة سوا؟ طب بنلعب مع بعض؟ طب اي حد يقول اي حاجة؟ اي اقتراحات؟
1: المهرجانات يعني النشاط الصيفي.
0: النشاط الصيفي والمهرجانات. تمام. طب حاجة في البيت مع بعض؟ اي حاجة؟ كوتشينة، شطرنج. حلو جدا. على فكرة الحاجات دي مفيدة جدا كأسرة ان احنا نعملها مع بعض. فرصة يعني، احنا في اجازة يعني، ولا بنتخانق؟ مين فكر كأم او اب قبل ما ينام، يا ترى هو انا انفع ابقى قدوة لابني؟ حد فكر في حاجة زي كده؟ احنا قد المسؤولية. انا عن نفسي بقول ان انا لحد ما لا مش عارفة اوصل ان انا بقد المسؤولية ومحتملة الولاد وقادرة صد وقادرة اكون يعني مثل اعلى ليهم. انا بساعات بقول لنفسي كده لما اي موقف يحصل معاهم وانا اتصرف بطريقة مش صح. اللي يأثر فينا او يأثر في ولادنا ان هم يشوفوا احنا بنعمل ايه، يشوفوا احنا بنعمل ايه، مش بنقول لهم ايه. للأسف احنا بنقول كتير قوي، وانا اولكم، بنقول تنبيهات وبنقول تعليمات، نيجي نتصرف مش زي اللي بنقوله، صح ولا لا؟ لنسبة كبيرة، مش هقول 100% ما بنتصرفش زي ما بنقول، بس النسبة كبيرة احنا مش بنعمل اللي احنا بنقول لهم عليه. لو انا مش عايزاه يمسك التليفون، صح؟ ولا يقعد على النت، انا بعمل ايه؟ انا قاعد عليه، حتى لو انا بشتغل يعني مش مشكلة، بس انتي قدامه ايه؟ قاعد عليه. فما تحكميش عليه ان هو يبقى عنده وقت. هو كمان تليفونه، هو ليه حياته الشخصية زيك زيه. انا ابني الصغير كده 6 سنين يقول لي سيب التليفون شويه اقعدي معايا، افتكر ان انا بعمل حاجه غلط، اقوم فعلا سايبه التليفون من ايدي واقعد اعمل معاه اي حاجه. ده حقيقي بيحصل. فهو اللي بيشوفه هو اللي هيعمله، مش كلامنا ابدا ابدا. لو في اب يعني وهو بيتكلم في التليفون في شغل او حاجه وشتم، وهو بيقول له ليل ونهار ان الشتيمه وحشه، ده ايه بقى؟ خلاص المبادئ اتغيرت، يبقى هو الصح اللي بابا بيعمله، فهيعمل حاجه. يا بابا هيصغر في نظري انا كطفل ومش هيعجبني اللي هو بيعمله، يا اما هعمل زيه. ده ببساطه جدا يعني، هبقى ايه؟ هبقى زيه، انا شفته ايه بيشتم، غصب عني هلاقي نفسي بشتم. في طفل راح قال لابونا انا بتكسف امشي جنب مامتي. قال له ليه؟ ليه يا حبيبي بتكسف تمشي جنب مامتك؟ اصل مامتي بتشتم، ولو شافت اي حد معدي في الشارع بتشتمه لو عمل فيها اي حاجه، وانا ببقى مكسوف قوي انا ماشي جنب ماما وهو بتشتم، ايه منظري؟ متضايق قوي يا ابونا، انا مش عايز كده، ليه مامتي كده؟ موضوع صعب لما يجوا الولاد حتى لو صغيرين او كبار يتكلموا عن الاب والام، وانا اولكم انا اولكم انا اولكم، بطريقه مش حلوه. يعني ابونا كان موجود عندنا في ثانوي بنات من كام اسبوع، في بنت بتقول له انا بخاف وبترعب، بتكلم كده، بخاف وبترعب لما بابا وماما بيتخانقوا مع بعض، ما بحسش بالامان. وكذا سؤال بقى على نفس الطريقة دي، لدرجة أبونا جاي من بره الكنيسة بيقول لأ هو المفروض النهاردة الندوة ما تبقاش معاكم، نجيب بابا وماما بقى بتوعكم ونقعد بقى معاهم. تخيلوا احنا وصلين لإيه؟ احنا القدوة، احنا البابا والماما بتاعتهم، احنا مثلهم الأعلى، احنا فاحنا لو مش بنربي نفسنا هم هيلاقوا مين؟ هيعملوا ايه؟ طيب حرام، في زمن وحش فيه تحديات كبيرة. احنا كمان يعني ايامنا كنا

الثمانينات او اواخر السبعينات ما كانش فيه الكلام اللي احنا شايفينه دلوقتي. هم يعني زمانهم اصعب مننا بكتير، هم التحديات بتاعتهم اكتر واكتر، واحنا لو كنا مكانهم كنا هنبقى اوحش منهم، صح ولا لا؟ صح. في حاجه مهمه قوي، الاب لما بيجي يتكلم عن اب كاهن بيتكلم عنه ازاي؟ بينقده ولا اول ما يشوفه بيحبه ويحترمه ويجري عليه ويبوس ايديه وده ربنا على الارض يا حبيبي وكده؟ ولا مثلا واحنا راكبين العربيه يتكلم على ابونا ده وحش خلاص خلصت المبادئ، اب كاهن ده زيه زي اي حد تاني يا حبيبي، انا بابا. وخلي بالنا الاب بالذات بينقل صوره ربنا لاي طفل في البيت، الاب في البيت هو صوره ربنا. انت عايز صوره ربنا تبقى عامله ازاي قدام ولادك؟ عشان كده بنقول ان التربيه مسؤوليه كبيره قوي. الطفل بيتعذب جدا لما الام والاب او الاب، معلش انا مش لابسه النضاره فبشوف بالعافيه حقكم عليا نسيتها. هو نفس الاب في موقف يحصل فيه شتيمه يضحك على الشتيمه، فالولد ايه اخد ايه انطباع ان الشتيمه بنضحك عليها، يجي في موقف تاني قدام ناس تانيين خالص ها وتحصل شتيمه، ايه ده انت بتشتم انت بتعمل ايه، والولد حاضر الموقفين، ايه الجنان ده؟ ايه يا استاذ يعني نمشي كده ولا نمشي كده؟ انا اتلخبطت، انت مع مين فيهم يعني؟ الام في التليفون بتكلم واحده قريبتها عن واحده صاحبتها بطريقه وحشه خالص خالص، وصاحبتها دي ابنها عارفها. نيجي تاني يوم في الكنيسه او في الشارع الولد يشوف مامته مع صاحبتها، ازيك وعامله ايه، ويبوس بعض ومش عارف ايه، هو مش دي اللي انت امبارح كنت بتشتمي عليها يا سته، انت مجنونه ولا ايه؟ ايه يا جماعه اللي احنا بنعمله؟ صح ولا انا بقول حاجات غلط؟ اخر حاجه، ولادنا من طريقه تعاملنا مع بعض احنا الاثنين كاب وام، لو حلوه هيحبوا الحياه، هيحبوا الخير، هيحبوا بابا وماما، هيبقى في سلام جميل في البيت وهو نفسيا هيبقى مرتاح، في احترام متبادل. الاحترام اهم من الحب على فكره. كنت سامع اب كاهن مره يقول لو في حب كبير قوي ومفيش احترام هو في هو زي كرسي رجل من رجله مكسوره مخلوعه، ينفع اقعد عليه؟ هقع، صح ولا لا؟ احترام، الاحترام، والاحترام ده لازم يبان قدام الولاد. طب لو مفيش الكلام ده هو هيكره الحياه، هيكره الجواز، مش هيحب الدنيا، وما فيش خير في الدنيا، انا مش حاسس بالامان زي ما حكيت لكم قبل كده. في عندنا يعني في مثلا حد فينا يجي يقول طب انا بيتي كان صعب خالص، كان بابايا قاسي قوي قوي، او مامتي كانت وحشه قوي قوي في معاملتها معايا، وانا بالتالي خدت منها كل دوت او خدت من بابايا كل ده وبتعامل بنفس القسوه دي مع ولادي. لا لا، في ناس كتير جدا جدا جدا، ابونا اللي بيقول مش انا اللي بقول، في ناس كتير جدا كان بيوتها وحشه خالص خالص، وقررت ان هي يوم ما تتجوز ويوم ما تجيب طفل ان كل اللي اتحرمت منه وهي صغيره هتعمل احسن منه لاولادها، حاجه اتحرمت منها فهتعملها لما تجيب الطفل ده، هتعيشه احسن عيشه، هتحبه احسن حب. فلما بنقرب من ربنا بنقدر نكسر اي حاجه دخلت او اكتسبناها من حاجه سيئه حصلت لنا زمان. ربنا يدينا بجد في بيوتنا بركه ونعمه، يا ريت نصلي مع بعض ونلعب مع بعض، فرصه احنا في الصيف مفيش ضغط عشان نقدر يجي سبتمبر اللي قرب معرفش ازاي كده نستقبله بفرح كده ان شاء الله. ربنا معاكم.

النهارده فرحانين خالص معانا ابونا مينا بيجي لنا على طول الاجتماع الحقيقه وبتبقى كلمه دسمه. والنهارده الموضوع جميل جدا، فانا قلت ابونا احنا اصل ابونا الشهر دوت واخدينه شهر تسبيح، فمره فاتت كان في كورال كان في كلمه عن الموسيقى القبطيه استاذ عماد جرجس، كان يوم دسم يعني. فهنكمله مع قصتك النهارده نفرح كل حين، مش الساعه 6 ولا يوم الخميس بس ولا يعني قبل الجواز نفرح وبعد الجواز مفيش فرح، فقال افرحوا كل حين. فابونا مينا بقى هي المره الجايه هي معانا تسبيحه عربي، صح تسبيحه كامله ساعتين عربي، يبقى احنا ايه

0: يكمل التسبيح ومرة بعدها تبقى مرة قبل نهضة العذراء. كل سنة طيبين. تعيش أبي على المحبة.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. فاكر في أنا مرسوم مع أبونا مينا في نفس اليوم يعني. ففاكر في الدكتور النفسي في اختبارات كان يعني طبية وحاجات كده فمن ضمنهم دكتور نفسي يعني. ففي اللقاء بتاع الدكتور النفسي سألني سؤال قال لي هتفرح لو رسموك كاهن يعني لو أنا قلت لهم إن إحنا دلوقتي تصلح يعني فهتفرح. فما اعرفش انا فاكر افتكرت الاجابه دلوقتي مع قدسك يعني ما تسالش السؤال ده منه معلش ممكن نعيد ال طبعا قدسك لما هتصدق فاكر الاجابه وقتها قلت له انا فرحان كده كده يعني اترسمت ما اترسمتش انا كده كده فرحان يعني بس هو السؤال هو ازاي يبقى في وصيه اسمها افرحوا وبمزاجنا ايه ده مش بمزاجنا نفرح احنا متجوزين قصدي يعني صح ولا مش بمزاجنا بمزاج حد تاني صح ولا ايه رايكم طيب بجد فكروا معايا نعم لا عامه لا لا انا مش هوقعكم في الغلطه دي لا انا بسال عامه ازاي في وصيه بتقول افرح هو بمزاجنا نفرح ما ممكن ظروفي عندي كويسه فهفرح عندي ظروف مش كويسه هبقى متضايق ولا ايه رايكم ايوه يعني ينفع يبقى يعني الفرح ده بمزاجك انت الله طيب ما لو مش بمزاجي يبقى ازاي هديني وصيه يعني هديني وصيه بيعجزني يعني مثلا تخيل واحد بيقول لك ايه مثلا انا وصيتي ليك انك تشتري فيلا في الساحل الشمالي طب انا معيش فلوس اجيبها ما ينفعش تبقى وصيه صح طب هو بيوصينا بحاجه مش هنعرف نعملها او مش بمزاجنا نعملها لا يا جماعه هو من غير تفكير طالما قال لنا افرحوا يبقى بمزاجنا يبقى نقدر يعني ايه بمزاجنا ونقدر يعني اتاري يا جماعه الفرح ده حاجه مش حسب الظروف اتفضلت هنا جميل يبقى بايدي برضه بايدي برضه ما انا لما ادخل ربنا حياتي فافرح يا اما مش هخرجه فاكر ست بركه كده كان اسمها ماما فاروزه هي اتنيحت من زمان عشان كده اتكلم براحتي يعني الست دي انا رحت لها قبل الكهنوت كنت انا وخادم تاني واحنا رايحين للست دي معلش تخيلوا معايا القصه يعني اتنين خدام رايحين لست غلبانه قاعده في زي عشه كده فوق السطح سطح بيت هي في عشه خشب كده العشه دي بتنام على فرشه على الارض عندها سرير بس السرير قايل للسقوط يعني هي سايباه علشان هو من ريحه جوزها واولادها الله يرحمهم فيها لمبه واحده كده نازله في النص الباب ما فيهوش طبله يعني هو الباب ايه حاجه خشب بتعمل كده يعني بس فاتنين خدام رايحين للست دي رايحين عشان يعملوا لها ايه اكيد عايزين يفرحوها يعني مش كده فروحنا للست دي قاعدين بقى بنبص عايزين نعمل لها حاجه نجيب لها حاجه فاول حاجه لاحظناها ان هي ست كبيره وعايشه لوحدها ما عندهاش تلفزيون فانا بمنتهى السذاجه يعني بتاعت الخادم الساذج ده اللي راح قال لها ايه قال لها ايه رايك نجيب لك تلفزيون بس بنقول لها محتاجه حاجه تقول لي لا فبقول لها طب ايه رايك نجيب لك تلفزيون هي بتتكلم من اللغه الصعيدي بتاعت زمان قوي دي فمش مفهومه قوي يعني لازم تركز عشان تفهم الكلام بالمناسبه انا مصور اللقاء ده بالموبايل بس موبايل قديم شايف الصوره مش فقالت لي تلفزيون سيب التلفزيون لاصحابه انا بترجم ماشي مش بنفس النبره دي مش نفس اللكنه دي لكنتها مختلفه فقلت لها طيب يعني التلفزيون يسليكي انت يعني مش بتزهقي كاني قلت لها حاجه غريبة يعني قالت لي أزهج وعندي طاجة إيه الطاجة دي حتة في العشة مفتوحة كده مربعة طاقة يعني شباك صغير يعني والشباك ده بالمناسبة مش بيبص على الشارع امال بيبص على إيه على السطح فبقول لها يعني أنت لما بتزهقي بتروحي تبصي من الطاجة دي فبتتسلي فقلت لي أبص من الطاجة أسند على السرير يجع يعني إيه يعني روح ابص على الطاقه دي من الطاقه دي اسند على السرير فالسرير يقع امال هي مبسوطه

ليه؟ مش بتزهق ليه؟ هي قاعدة في الأوضة في حتة مفتوحة في المربع ده، وهي بتتكلم ومتحول الموبايل على الطاقة دي عشان نوري للناس ايه الطاقة دي يعني. طب يا ست فشل موضوع التلفزيون، طب نجيب لك حاجة تاكليها، بتحبي تاكلي ايه؟ قلت لي عندي أكل. أبص في الأوضة، الأوضة كلها باينة قدامنا يعني أكل فين يعني. فرحت مطلعة من تحت السرير كيسة فيها شوية زيتون. من جوايا يعني بقول لنفسي يعني بقول الزيتون ده احنا بناخده جنب الأكل. يعني ناكل وناخد جنبه زيتون، هي عندها زيتون يعني. فقلت لها طيب يعني حاجة جنب الزيتون، قال لي عندي. رحت إيه؟ مطلعة كيسة فيها شوية خيار دبلان. برضه بناكله جنب الأكل. مفيش حاجة من دي من دش، مش كده؟ مفيش حاجة من دي وجبة أساسية يعني. يعني طيب ظروفها عامله ازاي يعني؟ انا يعني هو طبعا فيديو بتاع ساعه او اللقاء بتاع ساعه يعني، كان هقول لكم حاجتين صغيرين عشان اقول لكم ان هي في وسط الكلمه دي وبرضو الناس مش سايباها في حالها. يعني صاحب البيت قطع عنها الكابل بتاع الكهرباء اللي نازل منه لمبه ده، ليه؟ هي ما تدفعش كهرباء، فواخده من الكهرباء بتاعت السلم يعني. ف لغايه ما ابونا اللي في المنطقه تدخل وبقى بيديله مش عارف 10 جنيه في الشهر ولا ايه عشان لمبه يعني. الكلام ده برضو من سنين طويله يعني. مثلا ناس يجيبوا لها اكياس اكل او حاجات يحطوا لها قدام الباب كده، فالناس من العماره يطلعوا ياخدوا اكياس وينزلوا. ومن ضمن الكلام يعني بقول لها ايه، بقول لها طب انت لما الناس بتاخد الكياس دي ما بتتضايقيش؟ قالت لي اتضايق ليه، اكيد محتاجينها، اكيد هما محتاجينها. طب وانت يعني مش محتاجينها؟ وكلام كتير كتير كتير مش يعني. لكن الاختصار بتاع القصه دي عايز اقول لكم ايه، عايز اقول لكم هي طب هي فرحانه ليه؟ ده انا كنت رايح عامل حسابي، قال يعني احنا اتنين خدام بقى يعني، ربنا بعتهم لست غلبانه تفرحها. اتاري اللي حصل العكس، ده احنا ايه؟ ده انا بقى عندي اللي يسليني، وعندي الدش، وعندي انزل اتفسح، وعندي اتمشى على البحر، وعندي الاكل اللي احب اجيبه، وعندي اعمل كل حاجه، وفي وسط الحاجات دي عامل ازاي؟ وبرده مش فرحان ومتضايق. فأول نقطة بس علشان نعرف نبتدي الموضوع، عايز أقول لكم إيه؟ إنه الفرح مش حاجة واقفة على الظروف. مش حاجة واقفة على الظروف، الدليل إنهم يقول لك مثلا احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يعني الإنجيل القديس يعقوب الرسول في رسالته يقول إيه؟ يقول لك حتى لما يبقى واقع في تجربة أو مشاكل يبقى إيه؟ فرحان برضه. يقول لك التلاميذ خرجوا فرحين إذ حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يعني التلاميذ تم اضطهادهم وتهانوا فخرجوا فرحانين إن هم تهانوا من أجل اسم المسيح. فيبقى الفرح مش متوقف حسب الإيه؟ الظروف. أمال ليه إحنا ما بنفرحش؟ هو أنا هجاوب السؤال ده وهمشي. لماذا لا نفرح؟ المهم حابب أبقى دقيق شوية في الموضوع، فعايز أقول لكم أنا بتكلم على أنهي نوع من أنواع الفرح. هو الفرح انواع؟ الفرح ثلاث انواع، مش متفرقين في العربي قوي، بس في الانجليزي انا مش بتاع انجليزي قوي يعني، بس دورته وجبتها لكم يعني. في ثلاث معاني في الانجليزي، يقول لك بليجر وهابينس وجوي. حد يعرف يقول لي الفرق؟ لا واحد واحد يعني مش بليجر يعني ايه؟ بليجر يقول لك ده السعاده على مستوى الجسد. يعني تاكل اكله حلوه، فوانت بتاكل تبقى عامل ازاي؟ تقطم كده القطمه وانت عندك بليجر. حلو كده؟ يبقى الاكله الحلوه دي نقدر نقول عليها بليجر. ما بين قوسين لو حبيت اترجمها بالعربي لذه. بس بعد ما اكلت حصل ايه؟ خلاص، ما ده بالعكس، ده ممكن بطني توجعني وابقى تعبان ومنفوخه ومحتاج اخد، فاهمين قصدي؟ فاللذه الاكل حاجه مرتبطه بالجسد، ده الايه؟ البليجر. امال الهابينس؟ قعدت مع صحابك تتفرجوا على صور القديمه بتاعتكم، او قعدت تفتح صور كده قديمه وتتفرج، فبتشعر بسعاده على مستوى النفس يعني، حته نفسيه شويه. ذكريات، او زي ما تصوني كانت بتقول لكم قاعدين بتلعبوا كوتشينه او شطرنج او الحاجات دي، فبتحسوا ايه؟ انتوا بتلعبوا بايه؟ بالهابينس دي. حلو كده؟ طب اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده هو انهي واحد فيهم؟ الجوي بقى. الجوي ده الايه بتاعت ثمار الروح القدس بتقول عن الفرح جوي، لاف جوي بيس.

ثمار الروح القدس هي محبة فرح سلام. الفرح هنا هو جوي ده. جوي ده بقى على مستوى الايه؟ مستوى الروح. تحضري او تحضر سهرة 7 و4 تروح فرحان قوي. طب الفرح ده بسبب ايه؟ ده انت تعبان وسهران طول الليل وكنت لسه في جمعة العظيمة ومش واكل وفي وسط التعب ده كله بتروح فرحان وطاير من الفرح، مبسوط قوي. مبسوط من ايه؟ لان ده جوي. جمعة العظيمة وقعد صايم طول اليوم وألحان طويلة واليوم صعب بس مروح فرحان قوي. فرحان ده على مستوى الايه؟ على مستوى الجوي. ليه بقى ما بنفرحش الجوي ده؟ ليه الجوي ده مش معانا قوي؟ مع انه عنده ميزة حلوة قوي الجوي ده، انه الوحيد في الثلاث انواع اللي عامل ازاي؟ مستمر شوية، بيطول شوية. يعني الاكلة وقت الاكلة وخلصت، الهابينس وقت الفسحة وخلصت. لكن الجوي يطول شوية. ايه اللي يمنع الجوي؟ هقول كم نقطة وبعد كده خلصنا. اول نقطة الخطية. الخطية تمنع الجوي، تمنع الفرح على مستوى الروح. مرة كان تقريبا ابونا بولس جورج او حاجة كده كان بيقول انه اتقابل مع الشاب عنده افكار الحادية.

كله باطل. يقول لك ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه؟ بطل الأباطيل الكل باطل، وإحنا هنموت على بطل من الأباطيل دي، مش كده؟ فاهمين قصدي عايز أقول إيه؟ يعني الواحد نفسه يبقى يعني في غنى سليمان ده، لو عندنا بس أسرة ولا عندنا كذا ولا عندنا اللي يخدمنا ولا عندنا، أهو اللي بيقول لك الكلام ده كله يقول لك عليه بطل الأباطيل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه؟ هقول لكم سر من أسرار المهنة وندخل على النقطة اللي وراها. إيه سر من أسرار المهنة؟ لما يجي واحد يقول لي أنا بخرج من الاعتراف أو من القداس مش فرحان، إيه السبب؟ وأنتم مغمضين كده في خطية لا بيعترف بيها ولا عايز يتوب عنها، وأنتم مغمضين كده. أصل واحد يعترف ويتناول ويخرج مش فرحان، في المشكلة دي، في خطية منع الإيه؟ الجوي. النقطة التانية اللي تمنع الفرح الجوي الازدواجية، اللي هو بالعربي كده أو بالبلدي يقول لك ساعة لقلبك. طيب هقول لكم جملة واحدة بس تفهمكم معنى الازدواجية. شرم الشيخ، فهمتوا ولا محتاج أقول؟ أقول حاجة تانية؟ فرح من الأفراح، مش فاهمين قصدي صح ولا محتاج شرح؟ يعني أنا في الكنيسة ببقى عامل ازاي؟

ان الخدام فكر هو ايه اللي يوصل واحد لدرجه الغل دي، يبقى انا اسف على اللفظ يعني حاشا ربنا بس مغلول من ربنا.

دي مش في مصر يعني. ابو الملحد ده واحد من اشهر الوعاظ المسيحيين. الله، طب ازاي واحد وعظ مسيحي ابنه يطلع كده؟ قال لك اصلي هو كان يجي في الكنيسه يسمع باباه بيتكلم عن المحبه والعطاء والصفات الحلوه، يروح البيت يلاقي باباه ده بيضرب مامته.

كده بدل البدل والتكتيفة بتاعت الكرافتة. يا سلام كده لو شغلي ما بقاش فيه لا تارجت ولا مسؤولية ولا عهدة، كل اللي بعمله ماسك خرطوم مية وقاعد بعمل كده، وشاف شوية ورد وقاعد في وسط الورد وبشم روائح الورد واروح البيت انام مش خايف من حاجة. خدتوا بالكم من القصة؟ ايه القصة؟ ان كل واحد منهم لما يحط نفسه في مقارنة هيعمل ايه؟ طب هنا المقارنة توقفت على اللي معاه فلوس اكتر؟ ده حتى مدير البنك لما حط نفسه في مقارنة روح متزمر. حاجة من ضمن اللي تضيع الفرح هي الايه؟ المقارنة. النقطة الرابعة التعلق بالماديات. الماديات في حد ذاتها مش وحش، بالعكس حاجة كويسة يعني، صح كده؟ حاجة ربنا يبعتها لنا كويس. لكن ايه المشكلة؟ انه ما تمتلكه يمتلكك، هنا بس يمنع عنك الفرح. زي كان لسه عندنا في الاجتماع الشباب ابونا مرسوم جديد من سنة ونص يعني، لا مش هقول اسمه بقى عشان ما مش مرسوم عندي، لا يعني كان عندنا في اجتماع بيقول كلمة يعني، ولسه جاب عربية جديدة، قعد سنة ونص معهوش عربية ولسه جاب عربية جديدة. فبيحكي للشباب يعني بيقول لهم العربية لما اتحكت، لسه جاب العربية جديد طازة بقى نايلون بتاعها جوه، ف يعني ماشي في حتة كده اتحكت. فقعد يقول ايه وهو مش واخد باله يعني، قعد يقول ايه يا ريت انا يا ريتها كانت في دماغي ولا كانت شوف. عارفين القصة دي؟ واحد بقى يعني قعد سنة ونص نفسه يجيب العربية لغاية ما جت، لا اتحكت فحاسس ب دي بقى المشكلة. احيانا كان واحد من الاباء يديها مثل كده يقول ايه، معرفش انتوا يعني اكيد في ناس حضروا الحصيرة، فاكرين الحصيرة؟

هيعمل ايه؟ انا لو عندي في البيت هنعمل كردون حوالين السجاده كده، صح كده، نقفلها كده، اللي عايز يمشي يمشي من جنب السجاده، محدش يقرب ريحه السجاده دي. ليه؟ لان اي حاجه هتلمس السجاده دي هتعمل فيا ايه؟ هتعكنني، مش هتنيمني انا يعني. السجاده اهم من ال، فهمت عايز اقول ايه؟ نفس الفكره بتاعت ابونا يعني. هنسيب، لا نوع السجاده تتوسخ ايه فهمت عايز اقول ايه؟ ان ما تمتلكه هو اللي يعمل ايه؟ يمتلكك. عشان كده القديس اغسطينوس يقول لك صرت على قمه العالم عندما كنت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. لو واحد وصل للحته دي يحس فيش حاجه تضايقه، فيش حاجه فارقه، زي ما بولس الرسول قال احسبها نفايه، انا مفيش حاجه يعني اغلى من سلام نفسي. النقطه اللي قبل الاخيره الرخاوه، يقول لك الرخاوه لا تمسك صيدا، اما ثروه الانسان الكريمه هي الاجتهاد. حاجه غريبه، حاجه غريبه ان الرخاوه ما تجيبش فرح. يعني هرجع بيكم بالزمن شويه كده، لو تفتكروا ايام المذاكره، لما تزوغ من المذاكره بتبقى مش مبسوط، ولما تخلص اللي عليك تبقى عامل ازاي؟ فرحان. لما تزوغ من التارجت وما تعملوش في الشغل يعني يحصل ايه؟ نفسك مش مبسوط. لما واحد يعمل الشغل اللي عليه على اكمل وجه يلاقي نفسه ايه؟ مبسوط. اتاري كده في الـ في الـ في السيستم بتاع البني ادم انه لما يعمل اللي عليه بجديه يحصل ايه؟ يفرح. والعكس يجيب كآبه، واحد مش عامل اللي عليه ومقصر طول الوقت، الناس فاكراه مريح دماغه، اتاري جايب لنفسه النكد اكتر. اخر حاجه الانحصار حول الذات. يعني ايه؟ هاتوا اي واحد ماشي في الشارع وقولوا له ايه اللي يفرحك؟ فممكن واحد يقول لك لو جبت لي عربيه افرح، او واحد يقول لك جبت لي شقه، واحد يقول لك لو اتجوزت، او واحد يقول لك لو، كل واحد يطلب ايه؟ طلب. مفهوم العالم انك هتاخد ايه علشان ايه؟ عشان تفرح. يجي السيد المسيح بقى يقول لك مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يفهمنا بقى الصح، يقول لك لا، انت لو عايز فرح على مستوى الجوي، الفرح اللي بجد ده، تعمل ايه؟ تدي مش تاخد. ونكتشف نوع جديد من انواع الفرح مش هتكتشفه غير في المسيح، انك لما تدي تشعر بايه؟ فرح. تعال اخدم كده وبعد الخدمه شوف هتبقى فرحان ازاي، تعالى كده ساعد حد محتاج وشوف هتبقى فرحان ازاي بعديه. لكن

0: ربنا موجود معاه. مجرد ما ربنا يبقى مش موجود في الاتون يتحرقوا بالاتون، الاتون ده يحرقهم يعني يضيعوا. مش كده وصلت ولا؟ يعني اقصد ان الحل ان ربنا يكون موجود في البيت. مجرد ما ربنا يكون موجود في البيت ما طفاش الاتون والنار لسه موجوده والفتيه جواها، بس النار دي مش هتعمل لهم ايه؟ مش تحرقهم، مش تلمسهم. ده اللي انا اقصده، يعني لو ربنا موجود هو يعمل الحته دي حتى لو مشكله ما اتحلتش، بس هو يدي التعزيه ويدي الصبر ويدي احتمال. وده ما يوقفش بالمناسبه دور الانسان يعني. يعني لو عليا دور اعمله حاجه، حتى لو ما مش قادر يعني مفيش حاجه في ايدي خالص اصلي، ما ده دور برضه. مش عارف يعني. طب تمام، الله ينور، ربنا يخليك.
1: انا قصدك دخلت حد عنده اعتراض او موافقه، يعني حد موافق على الكلام؟

ايش يا ابونا مينا، فرحتنا خالص، فرحوا كل حين. استاذ عماد بينبه ان في كينج يوم 2021، 21 ده ليله العذراء، فهنعمل عشيه العذراء هناك في الكينج. يعني هيبقى برضو في يعني اللي عاوز يجي خميس وجمعه يبيت ده كامل، والجمعه هيبقى في ديوز او يوم الواحد، واللي عاوز يطلع الصبح ويرجع بالليل لو امكانيات الشغل بتاعته ما ينفعش ان هو يجي يوم الخميس. يعني يعني كذا اللي انتوا عايزينه موجود، يعني نشجع بعض نيجي مره جايه عشان التسبحه، نسبح بقى بره يعني. ناخد كده فاصل مع التسبيح اللي اخدناه المره اللي فاتت، والنهارده افرحوا كل حين، مره جايه بقى نمارس كلنا التسبيحه بقى، كلنا مع بعض التسبيحه. اتفضلوا نصلي.

لنا مخلصنا صالح يا رب، نشكرك يا رب لأنك أعطتنا يا ربي أسباب الفرح، أعطتنا يا ربي زي ما شفنا دلوقتي في خلاصك اللي أعددته لينا بميلادك وبصلبك ألامك وقيامتك قوتك وصعودك ثبتنا في السماء. بخلاصك يا ربي أعطتنا يا ربي ثبات في الفرح، لأن الفرح يا ربي هي مش صفة يا ربي ولكن دي حياة، طريقة حياة وأسلوب حياة. إنسان يكون فرحان يا ربي مهما كانت الحياة كلها ممكن يكون فيها حروب من عدو الخير، يكون فيها ربي ضيقات كتيرة، ولكن ربي لما ننظر إلى خلاصك اللي أعددته لينا نلاقي ربي فرح عجيب ينتصر على كل هذه التحديات. ربي لما نقرأ في كتابك المقدس ونطلع منه في تعزيات ونشوف وعودك الموجودة، كل وعد والآخر يا ربي يشيل كل خوف، كل وعد يا ربي يطمننا على المستقبل، كل وعد يخلينا يا ربي نصبر على أشياء كثيرة، كل وعد يا ربي يخلينا ندخل الأعماق، كل ربي واحد ليه روشتة بتاعته في الكتاب المقدس اللي تخففه وتخليه دايما محافظ على فرحه. اجعلنا يا ربي دائما يا ربي فينا حالة التسبيح، فينا هذه الروح، روح الفرح اللي مش عارفين نعبر عنها غير بطريقة التسبيح. عشان كده ربي لما نقدم لك ذبيحة عقلية زي ما قدمها ثلاث فتية القديسين، احنا ربي بنقدم ذواتنا وبنقدم عقولنا بنقدم افكارنا بنقدم كل حياتنا ليك، يكون انت هو الكل في الكل. بارك على كل اسرة، بارك على كل واحد يا ربي عنده تجربة صعبة، بارك يا ربي بركة يا ربي مش بركة يا ربي مادية، ولكن بركة فيها تعزيات، بركة فيها فرح، بركة فيها امتلاء، بركة فيها شبع، بركة يا ربي فيها صحة، بركة فيها يا ربي إنسان يا ربي يدوس على العالم. بارك علينا واحفظنا، بارك على هذا الاجتماع، بارك يا ربي على تدبير كل أمور الكنيسة بشفاعة جميع مصاف القديسين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد، محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، امدوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. ربنا ومخلصنا الحبيب يسوع، من أعماق قلوبنا يا ربي نقدم لك كل المجد، كل الكرامة، كل الشكر يا ربي لأجل عظيم محبتك لينا. نشكرك يا ربي لأن التلامس معاك يغير حياة، التلامس معاك يا ربي يبدل حال بحال. واحنا يا ربي بنحتفل بعيد الرسل بطرس وبولس

اتفرج يا ربي على التغيير اللي حصل لبطرس وبولس في حياتهم، والسر في التغيير ده يا ربي هو محبتك. نتفرج على بطرس الرسول قبل الصليب وهو حاسس وشاعر بنفسه وبقوته، شاعر ان هو اللي يقدر يعمل، لدرجة ان هو في وقت من الاوقات قال لك حاشاك يا رب. انت عارف بتكلم مين يا بطرس؟ ده الوضع قبل الصليب. ولكن بعد الصليب يا ربي لما سألته أتحبني، فكان رده رد عجيب خالص يا رب. قال لك أنت تعلم. اتشالت الأنا عند بطرس وتبدلت بأنت، بقيت أنت يا ربي هو الأول في حياته، بقى الاتكال عليك يا ربي هو موضع سروره، بقى محبتك يا ربي هي حياته. عشان كده قال لك أنت تعلم يا رب كل شيء. نتفرج على بولس الرسول اللي كان شاول الترسوسي وكان يضطهد كنيسة الله بإفراط، ولكن وهو بيعمل ده كان عارف إن هو بيقدم لك عمل حلو، بس بعد التلامس معاك يا ربي اتغير حال بحال. وشاول الترسوسي اللي كان فرحان برجم استفانوس بقى هو اللي بيشهد لك في حياته، وتنكسر بيه السفينة ويلف في العالم كله عشان يحدث الناس بمحبتك. تغيير عجيب يا ربي في حياة كل واحد مجرد انه يتلامس معاك. واحنا نقف النهاردة يا ربي ونقول لك محتاجين نتلامس معاك، محتاجين فعلا نتغير من الداخل يا رب، محتاجين أن نفحص محبتنا ليك، محتاجين ندور في أعماقنا هل المحبة هي محبة من الخارج أم محبة من الداخل؟ هل هي المحبة اللي نقول لك إحنا بنحبك يا رب فيها ومع أول موقف يبقى صعب بالنسبة لنا ننكرك بأفعالنا؟ ولا هي المحبة العاملة اللي فعلا تقدم حب عجيب لا يعبر عنه زي ما بطرس قال لك أنت تعلم يا رب؟ وفعلا كان كل اشتياقات قلبه في ذلك الوقت هي اشتياقات لمحبة الخدمة بالحقيقة، وليس لمحبة شكلية، وليس لمحبة أعمال فقط، بل محبة لخلاص كل نفس. نفسنا يا رب نتعلم ان احنا نبقى بندور على النفوس التعبانة، بندور على النفوس المحتاجة، ولا نردد يا ربي كلاما ان احنا بنخدم وان احنا لينا اسماء ان احنا خدام، ولكن النفوس بعيدة عنك. نرجوك يا ربي ان ننتبه لده كويس جدا، وان تعمل في كل واحد فينا يا ربي، تتلامس مع ضعفاتنا وتحولنا يا ربي من بطرس ما قبل الصليب لبطرس بعد القيامة، ومن شاول الترسوسي لبولس الرسول الكارز بالخدمة كلها. نختم يا ربي بكلمات حبيبك الأنبا بشوي وهو بيقول لك يا يسوع الحلو أنت تشبع النفس، أنت تشبع القلب، من يجدك لا يجوع أبدا. كيف أنسى حبك وأنت كل يوم تسندني وتقويني؟ بركة حبيب مخلصنا الصالح الأنبا بشوي، وبركة قديسين هذا الأسبوع الأنبا كراس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وبركة شفيع هذه البيعة ماري جرج السريع ندها البطل، صلوات أبونا بشوي عنا، صلوات أبونا لؤى عنا. استجبنا يا رب عندما ندعوك بدالة البنوة قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم

كعبهم وآوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين.

أصبح جميعا. عودهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا، ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة، ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الرابع. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه

والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. الأصحاح الخامس. ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء، مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا، هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها. سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين.
والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبدي الآبدين. الأصحاح السادس. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبع، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض، والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود، والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمنية قمح بدينار، وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر، والجالس عليه اسمه الموت، والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا، حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيم، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ الأصحاح السابع. وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي،

0: فنادى بصوت عظيم الى الملائكة الاربعة الذين اعطوا ان يضروا الارض والبحر قائلا: لا تضروا الارض ولا البحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني اسرائيل. من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط راؤوبين 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط اشير 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسة 12,000 مختوم، من سبط شمعون 12,000 مختوم، من سبط لاوي 12,000 مختوم، من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط زبولون 12,000 مختوم، من سبط يوسف 12,000 مختوم، من سبط بنيامين 12,000 مختوم. بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده، من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنة، واقفون امام العرش وامام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
1: صباح الخير يا رجال.
2: اهلا يا مشير، كنت فين يا راجل؟
1: اصل سمعت ان في دكتور كبير جاي من بلاد بار، متخصص في القلب وبيستقبل الحالات في مستشفى الانبا مرسوم، المستشفى اللي اتبنت هنا في الدير ومفتوحه للكل، للفقير قبل الغني وعلى اعلى مستوى. قلت اجي احجز كشف لابوي.
2: طب اقعد، زمان عمك سليم جاي؟
1: ايه انت متاكد انه جاي دلوقتي؟
3: ايوه، هو مدينا معاد نحضر القداس في كنيسه الانبا مرسوم، وبعد القداس نتقابل هنا في حوش الدير.
4: يا سلام يا جماعي، انا كل ما اجي هنا في دير الانبا مرسوم العريان بحس براحه جميله.
3: سلام الرب عليه، كل حته في ديره تحسسك ان بركه القديس حله فيه،
4: وبردته وشفعته فيه ليه بتطهر نفوسني. وتزيح اوجاعني وتعيش لي امراضني
2: وتقربنا اكتر واكتر في حب رب المجد يسوع.
1: يا جماعه يا جماعه، ما حد فيكم يقوم ويشوف لنا عمنا سليم ابو الحكاوي الحلوه اتاخر ليه؟ وحشنا وحشتنا حكاويه الجميله يا ولاد.
3: انا شفته بعد ما تناول، خد معاه جماعه بيقولوا انهم جايين من طنطا للدير، عملوا تمجيد للانبا برسوف، وبعد كده خدهم عم سليم ودخلوا الاستراحه عشان يقابلوا سيدنا الانبا بسنتي.
1: ايوه بس عم سليم اتاخر علينا، وانا مستنى اسمع حتوت النهارده عشان اروح واحكيها لاولادي، اصلهم بيحبوا حكاوي عم سليم وشاريين كل شرايطه اللي فيها قصص يوسف وابراهيم وموسى وغيرهم من الانبياء والرسل.
2: بس بس يا اولاد، عم سليم جاي ومعاه الجماعه اللي جايين من طنطا.
5: اهلا يا حبايبي، صباح الخير، صباح البركه، صباح النعمه.
2: اهلا بيك. صباح النور.
4: ازيك يا عم سليم؟
5: معلش يا حبايبي سامحوني، اني كنت مع اخواتكم وحبايبكم الضيوف دول.
6: اهلا بيهم، منورين.
5: دول يا حبايبي جايين من طنطا عشان يصلوا ويعملوا تمجيد للقديس العظيم انبا برسوم.
6: سلام عليك.
5: وبعد القداس اخدنا الانبا بسنتي حبيب المسيح واسقفنا المبارك، قعدنا معاه جوه في الاستراحه، وبعد ما قدم لينا نيافته واجب الضيافه سمع منهم تفاصيل المعجزة اللي عملها معاهم القديس برسوم.
6: معجزة؟ معجزة ايه؟
3: سلام الرب عليك يا عريان.
5: عمكم عبد المسيح ده هيحكي لكم اللي حصل لبنته مريم والمعجزة اللي حصلت ليها.
1: ايوه اتفضل يا عم عبد المسيح، احكي لني.
5: اه طب يا اولاد، مش تصبوا الشاي الاول عشان يعدل دماغنا؟
4: الشاي ده يزهوه والبراد اهو لسه سوخ.
1: ايه صب يا والي.
5: اتفضل يا عم عبد المسيح، اتفضل يا مريم يا بنتي، واحكولنا بقى وانتوا بتشربوا الشاي.
2: باختصار يا جماعة، الانبا برسوم عمل معانا معجزة كبيرة.
6: معجزة كبيرة؟ احكي لي بسرعة.
2: بنت مريم اللي قدامكم دي كانت محرومة من الخلفة، هي متجوزة بقى لها اكتر من 7 سنين ومن شهرين بس خلفت ولد وسمته برسوم على اسم القديس.
3: الحمد لله،
2: ربنا يبارك لها.
3: الحمد لله.
2: قعدنا 7 سنين نلف وندور على اكبر الدكاترة في طنطا اللي قالوا ان حالتها ميؤوس منها لان الرحم عندها طفيلي يعني صغير ما يصلحش للحمل، واخر دكتور رحنا له شرع علينا نيجي لدكتور كبير هنا في باب اليوم. جينا وحجزنا،
7: الدكتور بعد ما كشف وشاف الاشعاعات والتحاليل قال لي ان الحمل صعب مستحيل في حالتي، كتب لي على حقن اخدها وارجع له بعد 3 اشهر.
2: اخدت الحقن لمده شهر، وفي شهر سبتمبر السنه اللي فاتت جينا نحضر عيد القديس العظيم الانبا برسوم العريان،
7: ودخلنا كلنا الدير عشان ياخد بركة القديس ابويا وامي وجوزي، ودخلنا المزار وصلينا بحرقة لرب المجد يسوع، طلبنا شفاعة القديس برسوم انه يمد ايده ويوهبنا الخلفة اللي محرومة منها 7 سنين، وبعد ما صلينا وولعنا الشموع خرجنا وفضل ابويا لوحده في المزار واحنا انتظرناه بره بحوش الدير.
2: فضلت لوحدي مع الانبا برسوم قدام جسده في مزاره اصلي واقول اطعم بنتي مريم بمولود يا رب يا يسوع المسيح بشفاعة قديسك برسوم العريان، انت يا رب قادر على كل شيء لانك خالق السماء والارض، اعمل معجزتك يا رب. وصليت بحرقة ولما فتحت عينيا لقيت ايد حنينة بتطبطب على كتفي، بلتفت لقيت قدامي القديس برسوم العريان بنفس هيئته اللي شفتها في صور، وقال لي يا عبد المسيح قوم، المسيح سمع صلواتك واستجاب لك، ما تخليش بنتك مريم تكمل باقي الحقن، بنتك دلوقتي حامل بنعمة الرب يسوع.
7: وخرج ابويا لينا زي بشرنا، جوزي ما صدقش لان بقالنا 7 سنين بنلف على اكبر الدكاتره وكلهم اجمعوا ان الحمل مستحيل.
2: اخدتهم ورحنا للدكتور في باب اللو وحاجاتنا كشف مستعجل، وبعد الكشف
7: الدكتور ضرب كف على كف وهو بيقول بنتكم حامل ازاي مع انها ما كملتش الحقن، اللي حصل معاها ده معجزة كبيرة.
2: والمعجزة الأكبر إن مريم بعد ما وضعت ابنها اللي سميناه برسوم على اسم القديس لسه الرحم عندها صغير، يعني ما يصلحش للخلفة تاني.
5: ليتمجد اسم الرب.
3: المجد لله.
1: سلام الرب عليك يا قديس الله.
3: شفاعتك يا أنبا برسوم. يا سلام يا أولاد، ده الأنبا برسوم ده قديس عظيم.
5: دي واحدة من آلاف المعجزات اللي عملها في حياته وبعد ما ماته.
1: ايوه بس يا بسليم، انا معرفش ايه حكاية القديس برسوم وامتى اتولد. ايه وبعدين يا بسليم، ايه رأيك لو تحكي لنا حكاية القديس العظيم الانبا برسوم العريان؟
3: ايوه
5: حاضر حاضر حاضر يا اولاد، اهدوا كده، اتفضلوا اقعد يا عم عبد المسيح، اقعدوا كلكم يا رجالة، اني هحكي لكم حكاية القديس الانبا برسوم العريان. طبعا كلكم عارفين ان القديس العظيم برسوم العريان لا كان كاهن ولا شماس ولا راهب، ولكنه كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. القديس برسوم يا اولاد كان من عيلة تقية جدا، اتولد سنة 1257 ميلادية.
7: ياه، يعني ايه اكتر من 700 سنة؟
5: ايوه يا ريموندا تمام كده، في نص القرن الـ13 اتولد قدسنا العظيم الانبا برسوم العريان. وفي الفترة دي يا حبايبي كان بابا الكنيسة هو الانبا يوحنا الثامن، اللي كان في الاول رئيس لدير شهران.
3: دير شهران؟
5: ايوه يا حبايبي دير شهران، اللي هو دلوقتي نفسه دير القديس برسوم العريان اللي احنا قاعدين فيه ده.
3: وبعدين يا عمسي
1: بعدين
7: كمي
5: الانبا يوحنا الثامن كان هو البابا رقم 79 من عدد الاباء البطاركة خلفاء القديس ماري مرقس كاروس ديارنا المصرية. في الفترة دي عاش برسوم مع ابوه الوجيه المفضل اللي كان اكبر الكتاب المسؤولين في حكومة شجرة الضر اللي كانت بتحكم مصر في الزمان ده، يعني كان مركزه كبير، جاه ومال وغنى. ورغم كده يا حبايبي كان راجل تقي محب للفضيلة بيعيش حياته حسب وصايا السيد المسيح. وزوجة الوجيه المفضل ابن التبان كانت ست تقية وصالحة، عاشت فترة من غير خلفة زي بنتنا مريم بنت عمكو عبد المسيح دي. زوجة الوجيه المفضل قعدت تصلي وعاشت حياتها في صوم وقراية الكتاب المقدس وسير القديسين، وكانت طول صلاتها وصومها تطلب ان الله يوهبها النسل الصالح.
7: يا سيدي يا مخلصي يا ربي يسوع المسيح، انظر الى ابنتك، انظر الي يا رب، تحنن على ضعفي، ارزقني يا رب الخلف الصالح يا رب، دايما وهبت ابويا ابراهيم لابن اسحاق من زوجته صالح، وكان سنه بيقرب على 100 سنة قادر توهبني ابن اندور خدمتك يا إله القدوس. أهلين.
8: مساء الخير يا مقدسة.
7: الحمد لله على السلامة يا سيدي.
8: وبعدين قلت لك 100 مرة بلاش سيدي، انت زوجتي وحبيبتي،
7: يعني انا هكون احسن من اللي صار. وبعدين انت سيدي وزوجي ولي نعمتي، ده انت الوجيه المفضل ابن التبان رئيس ديوان شجرة الدر.
8: الحمد لله.
7: يعني النهارده انت جاي بدري.
8: خلصت شغلي وعديت على بيت الخالة مسكندر وعطتها اللي فيه النصيب. ياه ست غلبانة، في رقبتها 4 ولاد بترعاهم هم وحماتها المريضة.
7: ربنا يقدرك على فعل الخير.
8: ياه الحالة صعبة قوي، الناس عايشة في ضيق من فساد المماليك وظلمهم، قادر يخفف عن شعبه.
7: في العالم سيكون لكم ضيق، والحمد لله ان ربنا جعل امثالك يخفف عن اخواتنا ضيقهم واتعبهم.
8: كله من فضل ونعم رب المجد عليا، الا انا ما استحقهاش.
7: اذا كنت انت ما تستحقش نعمة رب

0: عقوبة لكل من يتقله ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك.
1: وبيت المزمور بيقول ايه؟ طباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك.
0: بس أنا مش مثمرة، كان نفسي ربنا ينعم عليا بثمرة تملى بيتنا.
1: انت بخيرك وصلاحك وتقاكي مثمرة عليا كل الخير، امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. ربنا يخليك ليا.
0: ويخليك ليا ويحقق طلبتي ويرزقنا بمولود يمنع علينا حاجة.
2: وفعلا يا حبيبي ربنا استجاب دعوته وخلفت ولد سموه برسومة، وبرسومة كلمة سريانية معناها ابن الصوم، لأن والدته زي ما قلنا حبايبي كانت مداومة على الأصوام، كانت دايما تصوم للرب أصوام كتيرة مع مواظبتها على الصلاة وقراية الكتاب المقدس. ودلوقتي بقى يا حبايبي تعالوا نشوف برسوم وهو طفل صغير كان بيعمل ايه.
3: يا سيدنا سيس.
4: نعم يا ابني.
3: انا تعبان مش لاقي شغل، مش عارف اكل عيالي الخمسة وامهم.
4: يا اخ سمعان، انت عارف ان امكانيات كنيستنا ضعيفة، وعلى قد ما بنقدر بنساعد اخوة الرب. صلي صلي ان الرب يبارك في عطية شعبه.
3: الديون كترت علينا، مش لاقي حد يسلفني، صاحب البيت هيطردني من الاوضة اللي عايشين فيها إذا ما سددتش الأجرة. خمسة دينار، خمسة دينار مكسورين عليا.
4: ربنا يدبر. خد يا ابني الدينار ده ومر عليا يوم الجمعة الجاية بعد القداس، يمكن ربنا يدبرها.
3: ربنا ما يحرمنيش منك يا بونا، ربنا ما يحرمنيش منك يا بونا. أثناسيوس اذكرني في صلواتك، اذكرني في صلواتك يا أبي.
4: رب الكنيسة قادر يفك ضيقة شعبه.
3: سلام يا أبانا.
4: سلام يا ابني، مع السلامة، وسلم لي على أسرتك.
0: سلام يا أبانا.
4: سلام النعمة يا ابني.
0: باركني يا أبونا أثناسيوس.
4: الرب يباركك يا برسوم يا ابني. الحقيقة أنا معجب بيك يا برسوم، من بعد ما تناولت وانتهى القداس وانت من ساعتها راكع قدام صورة العذراء مريم ترجعي وتصلي
0: وتأمل يا أبانا. كل ما أبص للصورة أشوف عيون حبيبي يسوع، الطفل المرفوع على ايد امنا العذراء بيبص لي بحنان. احس ان عيوني بتناديني وبيشدني لحنانه ومحبته وعظمته السماوية.
4: ياه ايه الكلام الحلو ده، بنت ابني بتقول كلام انا ما اعرفش اقوله. كلامك اكبر من سنك يا برسوم.
0: سامحني يا ابانا، الاخ سمعان اللي كان بيتكلم معاك دلوقتي تعرف ساكن فين؟
4: طبعا يا ابني، ده ساكن في اوضه في حاره النصارى.
0: انا سمعت كل الكلام اللي قاله القدسك، لو سمحت يا ابانا تاخد العشرين دينار دول وتدهم له.
4: ربنا يبارك عطيتك يا برسوم، لكن الفلوس دي مش كتير، يمكن والدك يزعل منك، ولو اني عارف ان خيره على كل المحتاجين.
0: بولس الرسول قال في رسالته الثانيه لاهل كورنثوس، كل واحد كما يميل بقلبه ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله.
4: ربنا يباركك يا برسوم، ويبارك في والدك وكل اهل بيتك. سلام يا اخ سمعان.
3: اهلا اهلا يا ابانا، اتفضل اتفضل يا ابانا، نورت اوضتي المتواضعه.
4: ربنا ينور قلبك بالايمان. خد يا اخ سمعان، ربنا بعت لك العشرين دينار دول عشان تسدد بيهم ديونك.
3: عشرين دينار؟ 20 دينار يا بابا، ربنا يخليك ليا يا بونا.
4: ما تدعيش، انا ادعي لصاحب القلب الطيب اللي بعت لك العشرين دينار.
3: ربنا ربنا يبارك له ويزيده خير فوق خيره. مين هو يا بونا؟
4: طلب مني ما اقولش اسمه.
3: ربنا يجعل ايامه اسعد الايام، ويبقى يا رب اعظم انسان.
4: فعلا هيبقى عظيم في خدمة الرب. انا عندي احساس ان ربنا بيجهزه لحاجة كبيرة كبيرة قوي.
2: فعلا يا اصحابي، زي ما قال ابونا اثناسيوس، ربنا كان مجهز للطفل برسوم مكانة روحية كبيرة قوي، لان زي ما عرفنا يا احبابي ان ظروف مصر في القرن الـ13 ايام عصر المماليك كانت قاسية جدا على شعب مصر، خصوصا المسيحيين منهم. طبعا احنا دلوقتي يا حبايبي في وقتنا الحالي عايشين في سلام ومحبة وتآخي، مفيش فرق بين عنصر والتاني، الكل له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وبتجمع المصريين كلهم دلوقتي وحدة وطنية جميلة. لكن زمان في القرن الـ13 ايام المماليك كان المسيحيين بيتعاملوا معاملة قاسية جدا.
5: انت ولد فلاح خسيس، انت ولد من كيوس، ليه مش تدفع ضرايب؟
3: ضرايب ايه يا جنب المملوك؟ منين؟ هو انتم مخليين حلتنا حاجة؟
5: اخلص ولد، اعطي لي سند. انت ولد كلمة سادة كده، انت عارف تكلم مين فلاح خسيس؟ انا سيدك ولد.
3: لا مش سيدي، انا سيدي واحد، الهي ومخلصي.
5: الهك مخلصك؟ مين ده ولد الهك ومخلصك؟
3: ربي يسوع المسيح.
5: كفر فلاح كافر، انا اقطع لسانات، انا اقدم خسيسات. امسكوه عسكر اربطوه في الشجرات. ها
6: ايه ولد منقريوس، ادفع 6 دينار ضرايب ولا عسكر يضربوك 30 جلدات.
3: اجيب منين 6 دينار ضرايب وانا بيتي مفهوش كسرة خبز؟ حرام عليكم.
5: عسكر قلعوا قميصات وضربوا 30 جلدات. اضرب عسكري، اضرب خسيس ادفيس.
3: اه يا رب، اه يا مخلص الصالح، اه يا حبيبي يسوع، انقذ شعبك، اه انقذنا يا رب.
7: سيبوه يا عسكر.
5: مين انت ولد؟ روح روح بعيد انت ولد روح.
7: هو عمل ايه عشان تضربوه بالوحشية دي؟
5: مش ادفع ضرايب، مش ادفع 6 دينارات، لازم انجلي 30 جلدات.
7: استنى بقولك سيبوه، كفاية.
5: عسكر امسكوا ولد ادم سيد تجلدوه. عندك
3: مين؟ سيدي قاضي قضاء شيخ اسماعيل، تعظمات احترامات كثيرة شيخ اسماعيل.
8: انت عارف مين ده اللي عايز تجلده؟ ده برسوم، برسوم ابن الوجيه المفضل، ابن التبان.
3: ابن وجيه مفضل؟ تأسفات حضرات، احتضارات، تأسفات، ابن وجيه مفضلات، تأسفات، تأسفات.
7: خد 6 دنانير اهم وفكوا منقريوس.
3: حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. عسكر فكوا منقريوس، فكوا منقريوس. إلهي ومخلصي يسوع، أنت علمتنا التسامح والمحبة، حبوا أعداءكم، بارئوا لعينيكم، سامحهم يا رب، سامحهم، واقبلني إليك يا رب، اقبلني في حياتي أو مماتي، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. والموت هو ربح. اه
9: مات، مات ابن وابو عيالي، مات
7: مات مات منقريوس، مات المسيح ونال اكليل الشهادة.
2: برسوم كان من صغره مرتبط بربنا يسوع المسيح، وهب نفسه للمسيح وترك كل ما يربطه بالعالم، اصبح من صغره قديس في حياته وفي صفاته، عاش انسان زاهد ناسك كان كل اللي بيشغل تفكيره يا حبيبي ازاي يرث ملكوت السماوات. من صغره وهو منصرف عن العالم يقرا الكتاب المقدس ويتابع جهاد النساك ويتشبه بسير الاباء القديسين، مع انه عاش حياته انسان عادي، لا كان شماس ولا راهب ولا حتى كاهن، بل كان مثال حي للمسيحي اللي بيسعى لخلاص نفسه. لكن عدو الخير يا حبايبي اللي عمره ما ساب انسان من بداية الخليقة للنهاردة من غير ما يحارب ايمانه، من اول طريق قدسنا بلسوم وعدو الخير كان بيزرع الشوك في سكته وكان تملي حربه.
10: لا لا لا لا، انا زعلان منك يا ابو برسوم. سايب ابنك برسوم يبرطع ويصرف في فلوسك وساكت.
11: برسوم ابن الكنيسة متربي على حب الخير، كل اللي بيصرفه دايما الخير.
10: لا يا خير، خير ايه اللي بتقول عليه ده؟ عمال يبعزق في الفلوس كأنه ملهاش صاحب، مرة يخبط على ارملة ويغرف ويديها، ومرة ياخد الطبيب ويروح لزيارة مريض. ده انا شفته مرة بيدفع الضرائب للشحاتين والعطلين عشان يفك سجنهم. ده كده يغضب علينا الحكام لما يعرفوا ان الوجيه المفضل ابن التبان سيب ابنه يقف جنب الغلابة ضد القلعة واسيادها.
11: وانت ايه اللي مزعلك يا ابو المكارم؟
10: فلوسك واملاكك اللي هيشطب عليها ابنك برسوم ده هيخليكم على الحديدة، ومش بعيد كمان تبيعوا الحديدة، مش كده ولا ايه يا اختي؟ الله، ما تتكلمي ساكتة ليه؟
0: اقول يا اخويا يا ابو المكارم، باطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح.
11: يا سلام يا سلام يا ام برسوم، يسلم بقك. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. سمعت يا ابو المكارم اختك قالت ايه؟ انا مش عارف، مش عارف ليه مش طالع زيها مع انها اختك شقيقتك.
10: ماشي ماشي، انتوا احرار، انا حذرتكم. بكرة لما يشطب لكم على فلوسكم ويغضب عليكم الحكام تقولوا يا ريتنا سمعنا كلام ابو المكارم، انا قلت اهو.
2: خل برسوم كان قلبه مليان بالغيرة والحسد على جوز اخته، وكان زعلان من الوجيه المفضل ابو برسوم، الرجل الصالح المتواضع محب الخير اللي تربه وربى ابنه على الفضيلة وعلى سلوك طريق البر محبة في يسوع الحبيب. خال برسوم كان زعلان لانه كان بيعشم نفسه وبيخطط على انه يستولى على املاك جوز اخته بعد وفاته، فازاي بقى يشوف برسوم وابوه بيصرفوا الفلوس في محبة رب المجد لاسعاد الفقراء واشباع الجعانين وسد احتياج المحتاجين. لما كملت ايام الوجه المفضل بشيخوخة صالحة اتنقل من ارض الشقاء بسلام للابدية والعرش النعمة، وزوجته ام برسوم ما تأخرتش عنه كتير. اتنقلت ام برسوم واتنيحت بعد جوزه بحوالي سنة واحدة.
12: ابي وامي تركاني، يا رب دبر اموري، اعني ان اسلك طريق البر والتقوى، ابعد عن عيني ملذات العالم وشروره، مد يدك يا رب النعمة وانعم علي بصلاحك يا محب البشر، جعلني قادرا على خدمة اسمك القدوس، باذلا نفسي وروحي لاحيا داخل قدسك القدوس. احفظني يا رب من كل شر ومن كل خطية ومن كل فعل الشرير.
10: برسوم، انا مش هسكت عليك اكتر من كده.
12: خالي ابو المكارم،
10: ده لحد امتى هتبعت الفلوس المرحوم ابوك في الاعمال الخايبة اللي بتعملها؟
12: طلباتك ايه يا خالي؟
10: انا كنت صابر عليك لحد 40 بتاع اختي، 40 والدتك الله يرحمها، لكن

0: خوفي تفضل تفرتك في الفلوس باليمين والشمال لحد ما تقضي عليهم بخيارتك.
1: ربنا يسامحك يا خالي.
0: بعد ما ماتت امك بقيت انا المسؤول عن اموال وتركة المرحوم والدك ووالدتك.
1: لهم كانوا محتاجين لكنوز العالم ولا انا محتاجها. العالم يزول وكل شهواته.
0: نعم، هو انت كل ما اكلمك في موضوع ترد عليا بآية من انجيل؟
1: هو احنا لينا غيره ناموس حياتنا؟
0: انا بنفعك، مش هسكت على عمايلك. ما تجبرنيش اتصرف معاه غلط.
1: اسمع يا خالي.
0: سمعت.
1: انا مش خايف من اي شر ممكن تعمله معايا، لا هجوبنا ولا هروب منك، لان الكتاب مكتوب فيه لا تجازوا احدا عن شر بشر، ان كان ممكنا فبحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير.
0: برسوم، انت عاوز تفهمني انك ما بتحبش الدنانير والذهب والاملاك والاطيان؟ ما بتحبش العالم وملذاته؟
1: اما تعلمون ان محبة العالم هي عداوة لله؟
0: طب لما انت عارف كده خلي ربنا يحبك وسيب لي انا عداوته.
1: ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟
0: يوه، هتقول لي آية من انجيل تاني؟
2: وترك برسوم كل شيء لخاله الطماع ابو المكارم، ساب المال والعز والجاه اللي ورثهم عن ابوه، وطلع برا المدينة وعاش في الصحراء 5 سنين يلفحوا حر الصيف وينخر عظمه برد الشتاء. لا هم وحش كاسر في الصحراء ولا اسد مفترس، كان متكل على اللي خلقه الله. الله اللي سد افواه الاسود المتوحشة عن النبي دانيال. دي يا حبيبي دي السكة اللي اختارها برسوم بعد وفاة والديه. ساب كل اموال العالم وخرج منه للصحراء يدوب ساتر عري جسمه بقطعة من صوف الغنم، متشبه باول السواح صاحب الثوب الليفي
1: يا رب
2: القديس العظيم الانبا بولس.
1: يا رب انا تراب والتراب اعود. يا رب انت دايما معايا، حتى في قلب الصحراء اللي انا عايش فيها بشعر بدفء محبتك يغمر قلبي المشتاق لسكنك فيه. يا رب انا تركت العالم ولم اخرج منه الا بما يستر عري جسدي، لاني عارف ان يوم الدين هقف امام عرش نعمتك عاري من كل شيء عدا اعمالي. استعدي يا نفسي واخلعي عنك حلل الرذيله واكتسي بالفضيله.
3: برسوم يا ابن الصالح، قوم قوم وامضي الى كنيسه مرقوريوس، وهناك في مغارة جنب باب الكنيسة بالجهة البحرية روح وعيش فيها. شعب هناك في ضيق ومحتاجك يا برسوم.
2: وفي الحال قام برسوم، قام من وحدته في الصحراء وراح لكنيسة الشهيد مرقوريوس اللي هي دلوقتي كنيسة ابو سيفين في مصر القديمة. سمع امر حبيبه رب المجد وخد عصايته ونفذ رغبة الفادي الحبيب. وهناك عند الكنيسة
4: حاول يا ناس.
5: ايه
4: الناس دي بتجري ليه؟
5: ايوه الناس دي بتجري ليه؟
4: كارثة يا جماعة، كارثة. مصيبة حلت على الكنيسة.
5: كنيسة
4: الشهيد مرقوريوس.
6: ايه المماليك هجموا عليها ولا البربر بينهبوها؟
4: ابدا، وحش كبير تعبان
5: يا ساتر يا رب.
4: ايوه تعبان كبير قوي، تعبان يجي

0: 12 متر وادخل من جذع الشجر.
1: يا ساتر يا رب، وده موجود فين؟
0: لابت في المغاره اللي جنب باب الكنيسه في الجهه البحريه، واربع شبان لسه دلوقتي اخذوا العصي والبرط وحاولوا يقتلوه. قام التعبان اكل واحد منهم.
1: طرح يا يسوع،
0: هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟
2: فين بقى الناس خايفه تهوب ناحيه الكنيسه؟ ده الشيطان بيحارب شعب المسيح.
3: الحقوا يا ناس، الحقوا يا هو.
0: ايه الحرب يا
3: تعبان؟
0: ماله
3: تعبان اكل شاب تاني؟
2: يعني يا رب هي ناقصه، هنلاقيها من التعبان ولا من حكم الوزير الاسعد شرف الدين واللي حكم بيه على شعب المسيح؟ اتدخل يا رب، اتدخل يا رب وانقذ شعبك
3: يا رب، انقذ شعبك يا رب.
4: والوزير الاسعد شرف الدين يا حبايبي هو وزير السلطان خليل ابن قلاوون اللي كان بيحكم مصر في الفترة دي، واللي امر بقفل الكنايس والزم كل المسيحيين في الوقت ده انهم يلبسوا العمم الزرقاء. يعني كل مسيحي لازم يلبس عمة زرقاء والا يا ويله. المهم بعد رحلة شاقة من قلب الصحراء لكنيسة الشهيد مرقوريوس وصل قدسنا أفا برسوم في الوقت العصيب ده، الوقت اللي كان شعب الكنيسة بيعاني اضطهاد الحكام زي ما قلنا، الوقت اللي ظهر فيه الوحش الهايل ده عشان يهدد حياة كل من يخش الكنيسة. لكن أفا برسوم،
5: انت يا عم، انت يا عم، انت يا اخي اللي داخل الكنيسة رايح فين؟
6: سلام يا اخي.
5: انت مين؟
6: خادم فقير لرب المجد والنعمة المسيح المخلص.
5: وداخل رايح فين؟
6: داخل الكنيسة، كنيسة الشهيد مرقوريوس.
5: تخش ازاي؟ ده في المغارة اللي جنب باب الكنيسة دي وحش، وحش كبير قوي، وانت زي ما انا شايف راجل ضعيف عريان، عصايتك اللي في ايدك دي ما تخوفش حتى قطة.
6: ابونا فين؟
5: ابونا مخون في سكنه هنا جنب الكنيسة.
6: طيب لو سمحت يا
5: انا عياد، عياد غفير الكنيسة، قاعد على بابها هنا علشان امنع اي حد يخش لحد ما ربنا يسوع يزيح عننا الوحش ده اللي بيقتل اي حد بسكته.
6: طيب يا اخ عياد لو سمحت بلغ ابونا بخوم اني منتظره، عايز ابلغه رسالة مهمة.
5: ما اقدرش اسيب الكنيسة، تعال بكرة الصبح ابونا هيكون موجود. استنى هنا يا اخ، يا اخ اعمل معروف، تعالى نحياني، التعبان هياكلك يا ابونا بخوم، يا ابونا بخوم. اروح عند ابونا بخوم يشوف الراجل ده قبل ما ياكله التعبان.
6: هو انت بقى التعبان الكبير اللي كل الناس خايفة منه وخايفين يدخلوا الكنيسة يصلوا؟ خايفين منك ليه مع انك هادي وطيب ومطيع؟ يا رب يسوع المسيح، انا جيت هنا زي ما امرتني يا ابن الله الحي، انت اللي اديتنا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، انت اللي وهبت الشفاء لشعب اسرائيل الملدوغين لما نظروا الى الحياة النحاسية. دلوقتي يا رب انا بنظر اليك يا من علقت على الصليب علشان تديني من قوتك وسلطانك القدرة على ترويض الوحش ده. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. تطأ الافعى والحياة وتدوس الاسد والتنين، الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب ناصر حياتي ممن اجزع. يا تعبان يا مبروك، اقف مكانك والرب قادر ينزع منك طبعك الوحشي بقوة صليبه المحيي. تعال تعال يا مبروك، انا قعدت اهو، تعال ارقد جنبي ما تخافش، تعال. ايوه كده، من دلوقتي هنبقى اصدقاء، تشاركني لقمتي وميتي، بس سامحني أنا أكلي بسيط ولقمتي نشرة، لكن اللي بيقوتني ويعطيني القوة قادر يسد جوعك.
2: بتقول راجل ضعيف وجسمه عريان ويا دوب ساتر نفسه بحته صوف غنم.
7: ايوه يا ابونا بخوم، وفي ايده عصايه فرع من شجره،
2: ودخل المغاره يا عم عياد.
7: ايوه ايوه، انت رايح فين يا ابونا بخوم؟
2: ابص على الراجل.
7: راجل مين ده؟ زمان التعبان اكله، تعال لياكلك انت الاخر.
2: يسوع المسيح ملكي والهي دايما بيحافظ عليا باسم الصليب.
7: يا ابونا بخوم يا ابونا بخوم.
4: وما سمعش ابونا بخوم تحذير عياد غفير الكنيسة، وراح على فتحة المغارة. بص شاف العجب، راجل ضعيف حافي قاعد على الأرض، والتعبان متكوم جنبه، والراجل العريان ده عمال يطبطب على دماغ التعبان بحنان، والتعبان مستأنس مطيع خاضع لكل امر يأمره بيه. حاول ابونا بخوم يخلي القديس برسوم يخرج من المغارة، لكن ابا برسوم طلب منه انه يخش المغارة، وبخوف وحذر شديد دخل ابونا بخوم واطمن وقعد جنب القديس يسمع حكايته لحد ما جه للمغارة.
2: يا قديس الله، يا عفا برسوم، الكنيسة كلها فتح دراعاتها ليك. اهلا بيك، بركتك حلت علينا، وانا واثق ان ربنا حيفك ضيق شعبه ببركة وجودك معانا.
4: وانتشر خبر القديس افا برسوم العريان وحكايته مع التعبان، ورجع كل شعب الكنيسة للقدسات والصلاة والتسبيحة في السر طبعا، لان يا حبايبي الكنايس كان عليها في الوقت ده امر بالاغلاق، لكن معجزة ابا برسوم رجعت شعب المسيح لكنيسته، وخصوصا ان التعبان اصبح حيوان اليف مطيع ما بيأذيش حد، وبقى شعب الكنيسة من وقت للتاني يقعدوا يستنوا خروج القديس من مغارته عشان يتكلم معاهم ويوعظهم ويرشدهم بإرشاد النور الإلهي. وشعب المسيح اللي كان بيسمع الكلام الحلو اللي بيخرج من قلب وعقل وروح أفا برسوم اتثبت إيمانه بالمسيح أكتر، وانتشرت معجزة أفا برسوم مع التعبان، وبقى شعب الكنيسة كله يحكي عن زهد ونسك قديس الله اللي كان بيصوم يومين يومين، وبعد كده بقى يصوم 3 ايام لحد ما بقى يصوم اسبوع كامل ويفطر يوم واحد.
6: يا نفسي لا تملي الجهاد علشان ما تتحرمش من لذة الاتصال بحبيبك وغفر خطيتك. يا نفسي تقوي على محاربة رغبات الجسد الفاني وتلذذي بغذاء الروح، صلاة صوم تمجيد اسم الله القدوس.
8: رايح على فين يا أفا برسوم؟
6: هم الجرة دي مية من البير اللي في حوش الكنيسة.
8: لكن البير ده ميته مرة ومحدش بيشرب منه أبدا.
6: يا عياد، لازم أشرب الماء المر عشان أنا الماء الحياة الأبدية، ساعتها أحس حلاوة المية اللي ادها لي المسيح. مش هو قال للسامرية بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية؟
8: طباك طباك يا قديس الله، طباك يا أبا برسوم.
6: صلي الضعف يا عم عياد.
8: أني أصلي القديس الله؟ داني المحتاج.
6: طيب بإذنك يا عم عياد، هبل ريقي بشوية مية من البير، أحسن الوالي جاي دلوقتي هو وعسكره بيقبضوا عليه.
8: الوالي جاي؟ جاي فين يا أفا برسوم؟
6: جاي هنا يا عياد، أهم قربوا من باب الكنيسة.
8: إيوه صحيح، دول داخلين دلوقتي. المجد لإسم الله، طول بالك يا عياد.

0: ليس ادخل استخبى قبل ما ينضغط عليك.
1: اسكت يا عيني.
2: انت بلد غفير.
1: نعم نعم.
2: مين ادعيني بفتح الكنيسة؟ انت مش عارف ان سلطان خليل ابن قلاوون امر وزير اسعد شرف الدين الزم نصارى بغلق كنائس كل كنائس مصر؟
1: اصلي اصلي اصلي اصلي

0: عسكر اقتلوا طبعاً! عسكر جبنة! اهرب ليه عسكر من تعبان! عسكر جبنة!
1: يا أبا برسوم، التعبان حيقتل العساكر لأنه حس إنهم عاوزين يأذوك، وإذا قتلهم حتبقى مصيبة على دماغنا.
2: يا مبروك، ادخل المغارة تاني. أنا أمرتك تدخل المغارة وما تظهرش أبداً في حضور أي إنسان. ادخل.
3: أمان ربي أمان. تعبان اسمع كلمات. تعبان ادخل مغارة تاني. أمان ربي أمان. التشكرات برسوم عريان. التشكرات برسوم عريان. اقبضوا على برسوم عريان. ارموه في السجن. اجلدوه تنفيذاً لأوامر أسعد شرف الدين.
4: أمرك يا جناب الوالي.
5: قول آه يا برسوم.
4: اصرخ. انت مش بتحس؟ اصرخ. اطلب مني اسامحك. اطلب مني اسكت وابطل اضربك. اصرخ. الكربات بيشرب ظهرك. ليه ما بتصرخش؟ اصرخ يا برسوم.
6: حرام عليك.
4: الراجل ده مش حمل كرباجك.
5: اخرس يا مسجون انت وهو. اخرسوا يا نصارى. واللي هفكم من العمود واجلدكم بداله.
4: ايوه اجلدنا بداله. ده قديس الله.
5: انا تعبت من جلدك وانت ما بتصرخش. فك عسكري.
4: وانا هرجع له بعد شويه. ودلوقتي يا مرسوم، بعد ما تحل رباطك، مش ناوي ترجع عن اللي في دماغك وتهتف بحياه الوزير الاسعد شرف الدين، ولا ليك راي تاني؟
7: جاهدي يا نفسي قبل ان ياتيك الموت فجاه. استعدي يا نفسي لان تملئي مصباحك زيتا حتى تستطيعي ان تخرجي للقاء العريس.
5: هو ده اللي انت فالح فيه. بكره تركع قدامي وتطلب عفوي.
7: ربنا يسامحك يا ابني، ربنا يسامحك.
3: صلي من اجلنا يا ابا برسوم. صلي من اجل المساجين اللي اتملى بيهم سجن القلعه بدون ذنب عملوه.
6: الذنب انهم مسيحيين.
7: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. الرب نوري وخلاصي ممن اخاف.
3: السجان رجع تاني ومعاه واحد من العيان. ده هيضرب ابا برسوم تاني.
5: اتفضل جنابك برسوم.
8: اهو انت يا برسوم. ما تعرفنيش. انا احمد اخو الشيخ اسماعيل قاضي القضاء.
7: الشيخ اسماعيل قاضي القضاء.
8: ايوه اللي كان جاركم في السكن. الشيخ اسماعيل وصل لرتبه كبيره في القلعه، رتبه كبير مستشار السلطان، وعرف من يومين بس بامر سجنك، فكلم السلطان بشانك، وفي الحال اصدر السلطان مرسوم سلطاني بالافراج عنك.
3: ما تزعلش يا مرسوم، انا اذيتك كتير.
7: ربنا يسامحك يا ابني. يا شيخ احمد، انا مش عارف اشكر جناب الشيخ اسماعيل ازاي.
8: اخويا الشيخ اسماعيل تعيش انت، مات امبارح، واخر حاجه عملها في حياته انه اقنع السلطان بالافراج عنك وبفتح الكنائس، بس بشرط انك تخرج من السجن على دير شهران وتعيش هناك بقيت عمرك.
7: المجد والشكر لرب النعمة.
9: طبعا فاكرين يا حبايبي قاضي القضاة الشيخ اسماعيل اللي كان انقذ الانبا برسوم وهو طفل من جلدات المملوك لما دفع الست دنانير الضرايب عن الشهيد منقريوس. وتشاء الظروف يا حبايبي ان يكون الشيخ اسماعيل هو اللي استعمله رب المجد في انه يتدخل لفك سجن قدسنا ابا برسوم وخروجه لدير شهران اللي قضى فيه بقية عمره. قضى عمره الباقي في اتصال روحي دايم بربه، وهناك في الدير اراد الرب انه يصنع على ايدين ابا برسوم معجزات كتيرة يتمجد بها اسمه القدوس. شفاء مرضى، اقامة موتى، اشباع جموع.
3: ناس كتيرة بره في وش الدير والليل قرب وابا برسوم قاعد معاهم يوعظهم ويصلي ويسبح.

0: ونسي نفسه.
1: معاك حق يا ابونا الراهب بولس، ابا برسوم زودها كل اسبوع والتاني نلاقي المئات والقلوب بيجوا الدير. احنا مش لازم نسكت على كده، ده حتى ابونا رئيس الجير متضايق.
0: روح انت يا ابونا الراهب بنيامين وبلغ ابا برسوم بينك وبينه.
2: اهو ابا برسوم جاي علينا في المجمع.
3: ايه يا ابونا بولا، حضرتوا الاكل لضيوف المسيح؟
0: حضرنا الاكل، ده الناس اللي بره اكتر من 1000 راجل وست غير الاطفال.
2: واحنا يا ابا برسوم ما عندناش غير الكام كسرة خبز وحلة العدس اللي قدامك دي.
3: ربنا يدبر ويبارك يا ابائي، وقف وصلوا معايا. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح ابن الله معزي ضعاف النفوس، انت يا سيدي اظهرت قوتك لرسلك الاطهار وتلاميذك القديسين، وباركت 5 خبزات والسمكتين، فاكل منهم 5000 رجل غير النساء والاطفال، وكانت فضلات الكسر الباقية 12 قفة مملوءة. هكذا يا سيدي أرسل بركتك ونعمتك في هذه الساعة لتحل في الخبز والطعام القليل الذي أمامي الآن، حتى يكفي شعبك الموجود الآن بدير شهران، لأن آباء الرهبان لم يمكنهم إعداد الطعام اللازم لهم، فبارك لهم فيما عندهم. لك المجد والكرامة والسجود والتقديس من الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. بارك يا رب بقوة صليبك المحيي.
2: إيه ده؟ مش معقول، المجد لاسم الله القدوس.
0: العدس بيزيد ويزيد في الحلة وحيفور، وكسرات الخبز بتكتر وتزيد.
2: أخطيت أخطيت، سامحني يا قديس الله.
3: هاتوا الأطباق وغرفوا وقدموا لإخواتكم وأبنائكم شعب المسيح المخلص.
4: دي واحدة من عشرات المعجزات اللي تمت على أيدين أفا برسوم، فك ضيق وكرب التعبانين، شفى المرضى، عاون وساعد الحكام في تيسير وتسهيل شؤون الحكم، وتنبأ ليهم بأحداث كتيرة حصلت وغيرت الكتير ومنعت كتير من المصايب والمشاكل. كان رب المجد منور قلبه وبصرته وصانع على ايديه الكتير من المعجزات، وقال على لسان أبا برسوم بنعمة وإرشاد الروح القدس الكتير والكتير من التعاليم والوصايا.
3: كل إنسان من أبناء المسيح لازم يحتقر أباطيل العالم وما يتمسكش بالمظهرية. كل ابن من أبناء المسيح رب النعمة لازم يدي بسخاء لكل محتاج، لأن العطاء دليل حب الإنسان لله، زي ما قال بولس الرسول في الرسالة لأهل روميا: المعطي فبسخاء. كل من اتعمد وتناول من جسد ودم يسوع لازم يحرص على طلب السعادة الأبدية، وينظر تملي الخلاص نفسه، وما يطلبش إلا ملكوت الله. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه تزاد لكم. كل مسيحي مؤمن بالخلاص لازم دايما يخلي قلبه طاهر نقي من كل خطيه من كل شر، عشان قلبه يبقى مسكن للروح القدس. احفظوا يا اخوتي كل حواسكم من كل خطيه، واجعلوا الصلاه والصوم سلاحكم الأول للنقاء الكامل، لأن الصلاة والصوم هما أقوى أركان الإيمان.
5: يا قديس الله يا قديس الله.

0: يا أبا برسوم.
1: أيوة يا ابني.
2: الحقنا يا قديس الله، قاله جوزي عملنا باللي أمرتنا بيه، جبنا جرجس ابننا الوحيد وجينا لك بسرعة مع إن حالته صعبة جدا وحضوره هنا خطر على حياته.
0: الحقوا يا أبويا، جرجس ابني الوحيد بيموت، الحقوا أنا ماليش غيره في الدنيا.
2: الأطباء احتاروا في علاجه.
1: هو فين يا أبو جرجس؟
0: عند باب الدير راقد هناك. أهو جرجس راقد على الأرض. يا جرجس يا جرجس قوم، يا جرجس قوم يا ابني. أبا برسوم بنعمة يسوع إلهنا هيشفيه.
2: جرجس جرجس جرجس مات يا أبو جرجس، جرجس مات يا أبو برسوم، جرجس مات يا أبو برسوم، جرجس مات.
1: ما تعيطيش يا بنتي، ابنك هيقوم بإذن يسوع. يا رب مراحمك كتير، يا من أقمت ابن أرملة نايم وابنة ييروس. يا رب أنت بسلطانك أقمت لعازر من قبره بعد دفنه بأربع أيام. يا رب أنت أعطيت أبنائك وخدامك السلطان لعمل المعجزات باسمك القدوس. يا رب بارك الماء اللي هرش بيه ابنك جرجس واجعله ماء الشفاء والبركة. جرجس يا ابني باسم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، قوم مد ايدك يا ابني وامسك ايدي وقوم. قوم يا ابني، المجد لاسم الله القدوس، المجد لرب المجد يسوع.
0: مش معقول، ابن جرجس قام، ابن حصلت معاه المعجزة.
2: متشكرين يا أبا مرسوم، ايدك يا مطهر.
1: الشكر والحمد لرب النعمة يسوع، فدينا الحمد.
3: يا أبا مرسوم، أبونا القس يوحنا ابن الشيخ جاي ياخد بركتك. قلت له أبا برسوم تعبان ومش قادر يقابل حد، أصر ياخد البركة.
1: أهلا يا ابونا يوحنا، لحقتني قبل ما انطلق. العبد المملوك متى أعتق يصير حرا. يا نفسي قد تحررت من شقاء وأتعاب العالم، فالآن يا سيد استجب لكل من يدعو باسمي وأطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل.
4: اتنيح قديس الله، اتنيح أبا برسوم في دير شهران، دير الأنبا برسوم. اتنيح بعد ما كمل سعيه الصالح لخلاص نفسه وخلاص شعب المسيح. وكانت نياحة القديس يوم 5 نسي سنة 1033 للشهداء، 10 سبتمبر سنة 1317 ميلادية. يعني عاش يا حبيبي حوالي 60 سنة عامرة بالخدمة الغيورة لكلمة المسيح وكنيسته. ونهضة القديس يا حبيبي بتبدأ في دير أنبا برسوم العريان من يوم 5 سبتمبر كل سنة، وتطيب جسده وعمل الحنوط بيكون يوم 9 سبتمبر، وعيد القديس برسوم بيكون يوم 10 سبتمبر 5 نسي ذكرى نياحته. والليلة الكبيرة بتبقى يوم 26 سبتمبر ليلة 27 سبتمبر

نوفمبر اللي هو بيوافق عيد الصليب لارتباط القديس بالصليب. وبكده حبايبي النهضة بتبدي من يوم 5 سبتمبر لحد يوم 27 سبتمبر. ربنا يدينا بشفاعة القديس برسوم العريان كل الخير وكل الصحة وكل المحبة في كنيسة رب المجد يسوع. وبإذن الله يا حبايبي هنتقابل المرة الجاية مع سيرة تانية من سير القديسين. وربنا يبارك في شعبه وكنيسته وخدامه ويحفظ لينا حياة أبينا القديس صاحب الغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أسقفنا الحبيب الأنبا بسنتي. ولربنا كل المجد إلى أبد الآبدين آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم عظة روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، وهي بعنوان كنيستي ما أجملها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم القدس الإله الأحد أمين. هنقرأ بعض آيات من أصحاح من المزمور 84. ربما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي هي محل راحتي. طوبى لكل الساكنين في بيتك يسبحونك إلى الأبد. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، والسبح لله دائما أبدي. طبعا في زي ما بيقول أبونا، الكنيسة مبنية على الإيمان بالمسيح اللي هو الصخرة، وربنا وعدها وعود كتيرة إن أبواب الجحيم لا تقوى عليها، وكل آلة تصوب ضدها لا تنجح، وكل من يقوم عليها في القضاء تقضي عليه. وهذه الكنيسة جميلة، في عروس النشيد تقول أنا سودة لكن جميلة، أنا جميلة مع كوني سودة، سوداء سوداء يعني التجارب اللي جت لها. لكن الكنيسة جميلة بإيمانها المستقيم، بعقائدها الأرثوذكسية الكتابية. وحتى المرنم يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. الكنيسة من جوه فيها مجد، فيها روحانية. مجد الكنيسة وجمالها في إيمانها المستقيم، في عقائدها الكتابية، في طقوسها المسلمة بالتقليد من القديسين القديمة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على بعض من جوانب جمال الكنيسة في طقوسها. لما نيجي نعرف الطقوس نقول الطقوس هي قوالب محسوسة بيصب فيها الإيمان والعقيدة غير المحسوسين. الإيمان حاجة عقلية والعقيدة حاجة عقلية. طب عايزين نقسمهم فنصبهم في حاجات قوالب محسوسة هم يظهروا يفهمهم الطفل والكبير، الجاهل والعالم، الراجل والست، الكبير والصغير. كل ده يعني لما العقيدة تتجسد. وأيضا تعريف تاني للطقوس هي تجسيد. مرة نقول قوالب مصبوبة محسوسة، مرة نقول تجسيد للإيمانيات والعقائد بتاعت الكنيسة. كل طقوس الكنيسة ده الغرض بتاعها انها قوالب بيتصب فيها عقائد وإيمانيات. شكل الكنيسة ليه معاني روحية كتير قوي. شكل الكنيسة، الصليب اللي بنرسمه دايما فيه معاني روحية وإيمانية وعقيدية كتيرة جدا. القربان اللي بناخدها فيها عقائد وإيمانيات كثيرة وتأملات روحية كثيرة جدا. الأنوار اللي في الكنيسة فيها لها معاني روحية. البخور اللي بنستخدمه في الصلاة له معاني. حاجات كتيرة قوي. لبس الكهنوت الأبيض حامل الأيقونات والقديسين عليه. الكنيسة بأنوارها كده وجمالها تشبه السماء. بنحاول في الكنيسة نعمل سماء ثانية على الأرض تفكرنا بالسماء المنيرة بالله والمنيرة بالقديسين والمنيرة بالملائكة واللي يعني تنتظرنا علشان نعيش في هذا النور اللانهائي الأبدي. نمسك حاجة مثلا زي الصليب. الصليب بنرشم الصليب كتير باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. دي في كل صلاة بنصليها، ولما يكون الواحد داخل على امتحان ممكن بيرشمه، داخل عنده مشكلة داخل بيرشمه، بنستخدمه كتير. قطعا كلنا عارفين المعاني الروحية بتاعت رشم الصليب، لكن برضي نقولها مع بعض للتذكرة. معلمنا بولس الرسول تكلم كتير قوي عن الصليب. مرة مثلا يقول ايه؟ اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. مرة تانية يقول لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. مرة تانية يقول أنتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. عشان كده والآيات دي دايما بنحط الصليب أعلى حجاب الهيكل، أعلى حتة في حجاب الهيكل، علشان يبقى أمام أعيننا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لأن الصليب هو حل قضية الفداء، هو قلب قضية الفداء كلها، وتم عليه الفداء والخلاص. فبقى هو علم المسيحية وشرط المسيحية وفخر المسيحية هو الصليب. عشان كده مهم جدا لما نرسم الصليب نقول الأول. أحيانا ناس ترسم الصليب بصبع واحد كده باسم الاب والاب. دي لما نعمل بصبع واحد وكأننا نتذكر الله الواحد. احنا ناس برضي موحدين بالله برضي، فنؤمن حتى في قانون الايمان يبتدي بعبارة بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فنرسم الصليب بصبع واحد كده يعني نتذكر الله الواحد. لما نرشم الصليب احيانا بعض الناس يحطوا ثلاث صوابع كده مع بعض يرشموا الصليب. نتذكر الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس اللي هما في النهاية اله واحد في الجوهر. احيانا الناس ما يعملوش كده ولا كده، بايدهم كلها يرشموه كده. حتى ممكن تنفع برضه. نتذكر بالخمس صوابع خمس جراحات الصليب. ما هو الصليب والمسيح عليه كان فيه خمس جراحات مؤلمة تنزف دما، فيه ثلاث مسامير، اثنين في ايديه وواحد في رجليه، واكليل الشوك وطعنة الحرب. عند الخمس في تقليد قديم كانوا يرشموا الصليب، يحطوا بتشوفوها في الصور حتى، يحطوا يعملوا كده اهو، يعملوا كده ويرشموا الصليب. هنا الراجل لما يعمل كده المسيح يعني عاوز يقول ان برشم الصليب بعشر عقل، عشر عقل من الصوابع يعني. دي تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة تسعة ودي يبقى عشر عقل. العشر عقل ديت بترمز ليسوع المسيح. كلمة يسوع المسيح فيها 10 حروف. يسوع المسيح فيها ايه؟ لما نعدها كده فيها 10 حروف. يبقى احنا يعني واحنا بنرسم الصليب بالطريقة دي بنتذكر يسوع المسيح، لانه يعني به الخلاص، ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان اخلص. فيسوع المسيح ده حياتنا وكل حاجة يعني بالنسبة لنا، فبنتذكره ساعة رشم الصليب. يبقى الصليب ممكن يترشم بصباع واحد، 3 صوابع، 5 صوابع، 10 عقل، وكلها ليها معاني روحية رئيسة أوي أوي. نرشم الصليب نقول بسم الآب فوق، لأن بنؤمن أن الله المسيح قال السماوات كرسي الله، فالله فوق، فوق الجميع، سواء في الموقع او في السمو والعظمة بتاعته فوق. فالله فوق، اخر حاجة فيه على قد ما نقدر بنقول بسم الاب. والاب ننزل تحت على اول بطننا كده نقول بسم الاب. طبعا بترمز دي للتجسد، نزول المسيح الأقنوم الثاني من السماء لبطن العذراء، زي ما بنقول في القداس تجسد من الروح العذراء القديسة مريم. فبالروح القدس نزل وحل في بطن العذراء، وروح القدس حل عليها، طهرها وملاها نعمة علشان تولد المسيح بلا خطية وبلا حتى خطيئة آدم، لا يتلوث بها المسيح الذي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. وبعدين بننتقل من بإيدنا من الشمال لليمين، نقول والروح القدس. الروح القدس بعد ما المسيح جاء وتجسد وبعد كده صلب وتمم الفداء وسفك دمه، والكنيسة تأسست على اسم المسيح، جاء الروح القدس وحل في الكنيسة وابتدى يعمل في أسرار الكنيسة. فمن خلال عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة زي المعمودية والميرون والاعتراف والتناول، أسرار الخلاصية دي، نقلنا من الجانب الشمال إلى الجانب اليمين. الجانب الشمال ده يعني الرفض، المرفوضين دايما على الشمال، يعني الظلمة، يعني الضعف، يعني البعد عن الله. اليمين دايما يرمز للقوة

الاقتراب من الله للقبول، المقبولين دايما يجعلهم على يمينه والمرفوضين على شماله، والقداسة أيضا بعمل الروح القدس في أسرار الكنيسة المؤسسة على دم المسيح وإيمان المسيح، نقلنا من الشمال إلى اليمين. وبعدين بنختم بقى الإله الواحد. احنا ذكرنا الآب والابن والروح القدس ادي التثليث، وبعدين الإله الواحد. احنا بنؤمن بالله واحد لا شريك له، نؤمن بالوحدانية في الجوهر كما نؤمن بالتثليث في الأقانيم. وحتى ابتدينا الرشم بكلمة باسم، اسم واحد. شو بقى اسم؟ وبعدين الاب والابن والروح القدس، ثم كلهم ليهم اسم واحد اللي هم مع الله. لو بنؤمن بتلات آلهة زي ما بيقولوا كنا نقول بأسماء، ما دام لو تلاتة لكن ده واحد اسم. انت يا راجل ليك اسم واحد لكن فيك في تركيبتك نفس وجسد وروح، وعمره ما بقى لك تلات أسماء أبدا. وبالملاحظة دي بقى أحب أقول لكم إن الواحد فيكم لما يجي يكتب، عايز يكتب مثلا كراس ولا كتاب باسم الأب والابن، يكتبها به ألف، به ألف سين ميم، ما يكتبهاش به سين ميم على طول زي ما جت في الإنجيل عندنا، ما يكتب باسم الأب والابن. المسيح لما قال عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، عشان يبقى اسم واحد للثلاثة أقانيم في الآخر الإله الواحد. يبقى احنا كده عقيدة وفي الآخر بقى بنختم آمين. آمين بقى تعني كل اللي فات، بتعني ان احنا نؤمن، يعني آمين يعني من الإيمان نؤمن بالله الواحد بالثلاثة أقانيم، بأن الله متعالي وعظيم، ان المسيح تجسد في بطن العذراء، ان الروح القدس بيعمل في الاسرار ونقلنا من الشمال لليمين، من المرفوضين الى المقبولين، ونؤمن بكل عمل الفداء، ونؤمن بالخلاص اللي تمه، و نؤمن بكل هذه المعاني لما نقول امين. عشان كل ده بيقولوا الصليب لما يحبوا يعرفوه يقولوا ايمان، قانون الايمان المختصر. الصليب، رشم الصليب ده يسموه قانون الايمان المختصر. لما نرشم الصليب اكننا قلنا قانون الايمان كله. الله الواحد، نؤمن بيسوع المسيح والروح القدس المحيي المساوي للآب، وكله كله كله في الرشومات الصغيرة دي الكام كلمة اللي قلناها. الصليب زي ما قلت بنرشمه في صلواتنا، يا ريت الواحد لما يرشم الصليب يرشمه بطريقة هادية عشان يتأمل في المعاني دي. بنرشمه في ساعات الضيق والامتحان والمشاكل علشان ناخد قوة بيه ونتشجع ونستدعي قوة المسيح الكائنة في الصليب، لأن فعلا المسيح صلب عن قوة وليس عن ضعف. حتى بنقول في لحن أومونوجينيس بتاع الجمعة الكبيرة نقول إيه؟ قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. قدوس الله الذي أظهر بالضعف، ضعف الصليب يعني، واللي شاف المسيح على الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. والمسيح زي ما احنا عارفين مش صلب مرغما أبدا، كان يقول لي سلطانا أخذها أضعها ولا سلطانا أخذها، ويقول لبيلاطس لا ليس لك سلطان لولا أن أعطاك الآب. يعني المسيح جاء مخصوص للشغلانة دي، فده قوته مجرد لما جم يقبضوا عليه وقالوا له من تطلبون
قالوا له يسوع المسيح، قال لهم انا هو، خافوا وارتدوا الى الوراء وقعوا على الارض. دي قوة المسيح تظهر هنا، لكن انه يتصلب يدق وهو ساكت، دي كان هو بمزاجه وسرور ايضا، حتى اقول لك من اجل السرور الموضوع امامه، لان هي الطريقة الوحيدة لخلاص الانسان، وهو جاي لخلاص الانسان. فالصليب ده فيه معاني كتيرة قوي قوي قوي. نيجي مثلا لحاجة تانية بنستخدمها كتير برضي جوه الكنيسة، القربانة. يا القربانة الصغيرة دي فيها معاني كتيرة قوي. مثلا القربانة خبزة مستديرة دي بمعنى زي قرص الشمس كده، ترمز للمسيح شمس البر. دايما الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية، تلاقي حاجة واحدة كده، دايرة واحدة. طب ما هو ده الله الذي ليس له بداية ولا نهاية، الأبدي الأزلي السرمدي. يبقى ترمز للمسيح كشمس البر أنار حياتنا، ترمز لله في أزليته في أبديته التي بلا بداية ولا نهاية، أبدي أزلي. الختمة اللي فيها مكتوب فيها إيه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تلاقي كده في حروف بالقبطي كده، أجيوس أسيوس، أجيوس الشيروس، أجيوس الصنطوس، يعني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. دي التسبيحة الخالدة بتاعت الصرافيم اللي بيسبحوها الملائكة في السماء على طول، كل شغلتهم قدوس قدوس قدوس. التسبيحة الخالدة موجودة على القربانة علشان لما نشوفها نسبح الله. التلات تقديسات دي اللي بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام بين الاموات صعد الى السماوات ارحمنا، دي بتذكرنا بملخص لعمل الفداء كله، التجسد والصلب والقيامه والصعود. هم دول ملخص عمل المسيح الفدائي لما جه، ولد ثم صلب ثم قام ثم صعد الى السماوات ورجع الى مجده وجلس على كرسي. ادي ده موجود في القربانة، المعاني دي كلها موجودة في القربانة في عبارة قدوس الله، قدوس القوي بالقبطي. الخب نلاقي فيه 12 صليب صغير ووسطهم صليب كبير كده، ده بيرمزه للسيد المسيح في وسط تلاميذه الاثناشر وهو في وسطه. تمسك القربانة كده وتعدها هتلاقي 12 صليب، وصليب كبير يسموه في الطقس الاسبادي كون، اي او السيد، يعني السيد المسيح في وسط تلاميذه الاثناشر، ده في القربانة. القربانة تلاقي فيها 5 خروم، ناحية تلاقي 3 خروم والناحية التانية خرمين. ايه دي؟ قال دي ترمز للخمس جروح بتاعت المسيح، الثلاث مسامير واكليل الشوك والطعن. ثلاث مسامير واكليل الشوك والطعن. بنقدم لما نيجي نقدم الحمل بنقدمه يا اما 5 قربانات، يا اما الاول 3 قربانات، يا 5 قربانات، يا 7 قربانات. الثلاثه بترمز للثالوث، وناخد منه واحده لان احد الثالوث اللي هو الابن جه وتجسد واتصلب كده. الخمس قربانات لما ناخدهم، لما نقدمهم يعني، بيرمزوا
لخمس

ذبائح العهد القديم كان في الخيمة والهيكل اليهودي يقدموا 5 ذبائح: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، تقدمة الدقيق. 5، وكلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، كلهم يرمزوا لذبيحة المسيح من جوانب متعددة. المسيح المصلوب ذبيحة خطية، وهو ذبيحة إثم، وهو ذبيحة محرقة، وهو ذبيحة سلامة، وهو تقدمة ملتوتة بالزيت والروح القدس. كلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، فبنقدم 5. أحيانا لما يكون العدد كبير مثلا نقدم 7 قربانات. 7 قربانات برضه يرمزوا لي 5 ذبائح وحاجة تانية اسمها عصفورية تطهير. في العهد القديم كان لما يكون واحد أبرص وشوفي يروح للكاهن يعمل له صلوات تطهير عشان يقدر يختلط بالناس، لأن الأبرص كان بيعتبر نجس. أول ما يشفى يروح للناس للكاهن عشان يعملوا صلوات التطهير. فكان الكاهن من ضمن صلوات التطهير يجيب عصفورين، يذبح واحد ويلطخ من دمه في التاني الحي ويطيره. طب دول يرمز لإيه الكلام ده؟ يرمز لموت المسيح وقيامته من أجل تطهيرنا. هو ربنا عاوزه يعني يكمل الاثنين دول، انه يعني ينبهه لموت المسيح وقيامته. العصفور بقى لو عصفور واحد اللي ذبحه مش هيقدر يقومه تاني عشان يطير، فيعمل ايه بقى؟ واحد يرمز لموت المسيح اللي بيتذبح، والتاني ياخد من دمه دم اللي اتذبح ده ويطير التاني، يرمز لقيامة المسيح. فعصفوري التطهير دولت إلى جانب الـ5 ذبائح الأخرى، يبقى 7 قربانات. أما ما زاد عن ذلك، يعني القربان لما يكون عيد ليلة عيد والناس كتيرة بيبقى يعني بيتحط من أجل ضرورة العدد بس، لكن الأعداد دي هي اللي ليها معاني طقسية وروحية. دم القربان ما نحطش فيه ملح ونحط فيه خميرة. ما نحطش فيه ملح ليه القربان؟ لأن الملح بيتحط في أي حاجة لحاجتين لسببين. مذبحة المسيح ما فيهاش السببين دول. بنحط الملح لبعض الأطعمة عشان يحفظها. كان زمان قبل التلاجات لما يكون الواحد عنده حتة لحمة عاوز يحفظها يحط لها ملح كتير. الملح ده يمص منها المية وما تعفنش بسرعة. حتى المسيح يقول كل ذبيحة تصلح بملح أو تملح بملح. ذبيحة المسيح غير قابلة للفساد، يبقى هنحط لها ملح ليه؟ وحاجة تانية، الملح نحطه لما يكون فيه أكل عادم كده ملوش طعم ونحط له ملح أو يديله طعم وكده يعني ونكهة كويس. المسيح ده هو الإله الكامل اللي فيه طعمه، فيه ريحته، فيه حلاوته، فيه عظمته، مش محتاج لملح يملح أو حاجة خارجي. فعشان كده ما بنحطش في القربانة ملح. طب نحط في القربانة خميرة ليه؟ بنحط في القربانة خميرة مع ان الخميرة فيها بكتيريا، والخميرة بترمز في الكتاب المقدس للخطية. الله، يعني المسيح فيه خطية؟ لا، المسيح ما فيش خطية. المسيح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما بنحط ليه بقى الخميرة؟
لأن المسيح ما فيش خطيئة، لكن هو حمل خطايانا. حتى يوحنا لما رآه يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. المسيح حمل خطايا العالم في جسده، فعشان كده بنحط الخميرة التي ترمز لخطيتنا احنا اللي حملها المسيح. وفي نفس الوقت الخميرة دي لما تتحط القربان، لما نيجي نسويها في الفرن، البكتيريا الخطيئة اللي فيها بتموت، خلاص بتموت. فالمسيح أمات الخطية بالصليب، حرارة الفرن بتميت بكتيريا الخطية، بكتيريا الخميرة. شدة آلام الصليب موتت بكتيريا الخطية اللي حملها المسيح في جسده، وبقى جسده طاهر زي ما هو حمل خطايانا بس، وصور الخطية بالصليب، وأباد الموت بموته. لأن الخطية والموت يعني صنوان لا يفترقان، يقول لك أجرة الخطية موت. مرة تانية يقول الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالمسيح موت الخطية، صلب الخطية على الصليب، وألات الموت بموته وانتهى، زي ما الخميرة بتنتهي من القربانة لما نضعها في الفرن، حرارة النار بتميت البكتيريا وتقتلها. المسيح صور الخطية بالصليب وأمات الموتى بموته. فدي كلها معاني في القربانة، القربانة الصغيرة دي اللي الواحد هو طالع يشتريها ويقعد ياكل فيها وهو ماشي ولا بتاعه، لا دي فيها معاني كتير كتير قوي. لو الواحد اتأمل فيها كده يبقى مبسوطة. له فاعليته وقوته في نفس الإنسان، يعني قطعا كل واحد فينا لما يجي يدخل الكنيسة غير ما يكون داخل أي بيت تاني. أي بيت تاني عادي يمكن يدخل يهرب ويضحك داخل بيت، لكن داخل الكنيسة مهما كان بره يعني صعب يدخل الكنيسة كده يعني بنوع من الخشوع، لأن عارف ده بيت الله وداخل إلى محضر الله. وزي ما بيقول كده أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. دي ممكن يقولها العبارة دي هو داخل من باب الكنيسة من برة، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وممكن قبل ما يدخل الكنيسة يقول مزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في دير أورشليم. ويجي يسجد قدام الهيكل ثلاث سجدات، سجدات نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، ويقوم يرفع إيديه ويصلي أبانا الذي، ويقبل ستر الهيكل، يقبل الإنجيل إذا كان مفتوح، يقبل الصليب وإيد الكاهن، ويمشي بهدوء لغاية ما يقعد في المكان اللي حيقعد فيه في الكنيسة ويبتدي يشترك في الصلاة. الإنسان لما يبقى في الكنيسة يتذكر كلام يعقوب أب الآباء لما قال حقا إن الله في هذا المكان، وقال لا أرهب هذا المكان، وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. هو ده المكان الكنيسة، هو ده هذا بيت الله، ما أرهب هذا المكان، حقا إن الله في هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وشاف بقى سلم كبير قوي
منصوب على الأرض ورأسه في السماء.

والملائكة طالعة ونازلة والله باصص من فوق السلم. فقال عبارته دي بقى: ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، يعني الباب اللي وصل للسماء هو الكنيسة. يبدأ لاهوتي مشهور جدا يقول: لا خلاص خارج الكنيسة، يعني لو جيت في الكنيسة واتعلقت ده عند الميرون واعترفت واتناولت وسمعت الوعظ وعملت بيه، يبقى مالكش خلاص. حتى لو بره صليت وصمت وعملت حسنات وخدمت الناس وانت لا تمارس اسرار الكنيسه فمشكوك في خلاصك، لكن جوه الكنيسه انت مضمون خلاصك، لانه لا خلاص خارج الكنيسه. يعقوب على طول اول ما قام مسك حجر دهنه بالزيت زي ما احنا بندشن المذبح دلوقتي واواني المذبح، وسمى المكان بيت ايل. بيت ايل يعني ايه؟ يعني بيت الله بالعبري. بيت ايل يعني بيت الله، فالكنيسة هي بيت ايل يعني بيت الله. الكنيسة هي باب السماء. حقا ان الله في هذا المكان، فتعطي الإنسان كده رهبة وخشوع المفروض يدخل بها الكنيسة. أشهر تصميمين لبناء الكنائس إن الكنيسة تبقى مستطيلة زي كده، وأحيانا بعض الكنائس يجي هنا في الحتة دي كده ويطلع منها حتتين كده تبقى على هيئة صليب، زي ما بتشوف الكاتدرائية مثلا في مصر في العباسية كده، تلاقوا جا في الآخر كده وطالع منها جناحين كده، حتى اللي هنا دي الشرق قبل الهياكل تبقى زي تمام الصليب. فالكنيسة على هيئة صليب ليها معاني روحية، والكنيسة لما تبقى على هيئة مستطيل مع قبة زي كده تبقى لها معاني تانية. الكنيسة اللي على هيئة صليب تذكرنا بصليب المسيح الذي صلب عليه حتى خلصت. والكنيسة عموما هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد المسيح المصلوب. جسد المسيح المصلوب، وجماعة المؤمنين هم جسد المسيح المصلوب. يعني ايه؟ يعني معلومنا بولس يقول: وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. يعني يقول كمان: الذين للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في صليبه. من أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. الموضوع في صليبه وفيه آلام. يقول: إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول لك: أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني الإنسان المسيحي إنسان مصلوب. إنسان مصلوب يعني ملوش في شهوات العالم من ناحية، وزي المسيح ما احتمل آلام الصليب، المسيحي يحتمل أيضا الآلام أي آلام من أجل المسيح. فالمصلوب لما نتصور كده واحد مصلوب قدامنا حيموت خلاص، على وشك يموت، تلاقي الإنسان المصلوب ده يتذكر الموت خلاص، بينه وبين الموت حاجة، فكل مركز في الموت وحيعمل إيه يا ربي؟
بعد الموت فيه ايه وازاي

قابل ربنا وازاي وازاي وازاي. فالانسان المسيحي التمام يفتكر دايما الموت، يعني مش الموت عشان يخاف، يفتكر الموت عشان يستعد. وحتى القديسين يقولوا الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ، الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. فالإنسان يبقى دايما مستعد، مادام أنت مصلوب مع المسيح قد صلب الجسد، يعني يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، يعني تصلب جسدك من أي شهوة. مبقاش مثلا فيه صيام وأنت فطر، مبقاش فيه صلاة وأنت نايم، مبقاش فيه خدمة وأنت مستريح، واخد بالك؟ يعني ده صلب الجسد. لو تصور قدامنا واحد مصلوب قدامك قرب يموت، مهما شتمته مش هيرد، يقول لك هرد هاخد خطية على آخر أيام، ليه؟ على آخر ساعات حتى آخد خطية ليه؟ أنا أسامح. تلاقي الإنسان المصلوب إنسان متسامح. فالمسيحي المفروض يكون إنسان متسامح. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب. الإنسان المصلوب اللي إيديه ورجليه فيها مسامير، لو تحرك أي حركة زيادة تلاقي الشرايين تتقطع ويحس بآلام وبرح. مفروض الإنسان المسيحي ما يتحركش أي حركة خارجة عن دائرة إنجيل المسيح. معلمنا بولس يقول لنا إيه؟ اسلكوا فقط. كلمة فقط دي مهمة. اسلكوا فقط كما يحق لإنجيل المسيح. يعني ما تعملش حركة بره لإنجيل المسيح. حركة فيها خطية، حركة فيها شر، حركة خارجة عن يعني أولاد الله، تبقى حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها لها شواهد من الكتاب المقدس علشان ما تتعبش. فالكنيسة بهذه الطريقة اللي على هيئة الصليب تذكرنا بكل هذه المعاني. رسالة الكنيسة إنها تجذبنا للمسيح المصلوب. كل ما تيجي فتبص الصليب، تسمع وعظة عن الصليب، عن الفداء، فتنجذب للصليب. والمسيح قال: وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. كان بيتكلم عن لما يتصلب، يعني كل أنظار الناس هتتجه إلى المسيح المصلوب، وتشكره على الفداء اللي صنعه لنا. المسيح قال عبارة كمان، قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في العهد القديم لما بنو إسرائيل كانوا يعملوا خطية، ربنا سلط عليهم في البرية سيناء الحياة. كل يعمل خطية الحياة تنضبه يموت على طول، مفيش تفاهم. فصرخوا لموسى: الحقنا، ده احنا هنخلص كده في البرية من الحياة. صرخوا موسى: ربنا اعمل ايه يا رب؟ قال له: تجيب شوية نحاس وتعملهم على هيئة حية. حية نحاس من غير سم، طبعا النحاس ما فيه السم. وتجيب عمود عالي قوي وفي اخره تعلق الحية كده، العمود كده وتعلق الحية كده. الله، طب ما هو ده الصليب، مش ده الصليب ولا ايه؟ فكان كل اللي ينظر للحية ما تلغي تلدغه حية، ينظر للحية النحاسية المرفوعة على هذا الصليب يوسف، ولا عاوز يروح للدكتور ولا ياخد امصال ولا حقن ولا حاجه خالص. مجرد ما ينظر للحيه
اللي مصلوبة فوق اللي محطوطة على هيئة صليب يشفى على طول، والخلية من الصوم لأنها نحاس يشفى على طول. فالمسيح قال كده، قال اللي ينظر إلي وينجذب إلي لا يحلق بل تكون له الحياة الأبدية ويشفى من

لمس الصليب صدرها المفروض تحترم هذا الصليب وتسلك كبنت مسيحية، يعني تحترم هذا الصليب اللي على صدرها. انت تعمل صليب على ايدك، تعمل صليب على بيتك، تعمل صليب في اي مكان. الصليب ده مش مجرد للتجميل ولا للزينة، لكن للمعاني الروحية. نفتكر الصليب ونحول صليبنا ونسير وراء المسيح علشان نخلص، علشان نخلص. أمر مهم جدا جدا الحقيقة. الكنيسة لما تبع على هيئة صليب نتذكر كل هذه المعاني. الصليب كمان رمز الحب، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبع كنيستنا على هيئة صليب، الصليب يساوي الحب الإلهي. الإنسان اللي يشوف الصليب يتذكر الحب الإلهي لي، فيحب الله كنوع من رد الصدى أو رجع الصدى أو رد الجميل، وتحب الناس. المسيحية كلها بتتلخص في حاجتين: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. قريبك يعني الناس كلها. فمحبة الله ومحبة القريب هي زبد المسيحية، وهي يعني الدسم كله بتاع المسيحية في الآية دي. فالكنيسة لما تبع على آية صليب اتذكرنا بالمعاني دي كلها. لما تبع على آية مستطيل أبد أو يعني فوق كده بتذكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح لما تشوفوها في الصور كانت بالشكل ده، طولها 300 متر وعرضها 50 متر وارتفاعها 3 امتار، ودي برضه كلها حاجات ليها معاني. ومن فوق يعني معمولة قبة زي نص برميل كده علشان المطر والطوفان لما يجي عليها ما يغرقهاش، ينزل من حواليها يبعد. فالكنيسة بهذا الشكل المستطيل بتفكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح كانت سببا في خلاص المؤمنين برسالة نوح واللاجئين إلى السفينة هربا من الطوفان. كل اللي جوه السفينة نجوا، وكل اللي بره السفينة غرقوا في الطوفان. هو برضه بالظبط كده، كل اللي جوه الكنيسة ينجو، وكل اللي ملوش علاقة بالكنيسة وحاسس انه مش محتاج لها ده بقى بيشاهد ويتعب قوي في يعني في في في طوفان بحر العالم وماشي لوحده، لكن في الآخر هيغرق، في الآخر هيغرق. الكنيسة هي سفينة نوح الذي خلص بها ثمانية أنفس من المية ومن الغرق. الكنيسة هي الحظيرة اللي بتأوي القطيع من الذئاب والبرانية. فكل إنسان داخل الكنيسة بيضمن خلاصه. داخل الكنيسة يعني بيجي ويعترف ويتناول ويسمع ويخدم ويتروحم ويبقى إنسان ابن الكنيسة، مش مجرد الكنيسة وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا لما نشوف الكنيسة. وعشان كده نرجع بقى لكلمة لا خلاص خارج الكنيسة، زي تمام حكاية نوح اللي دخل السفينة يجوا واللي بره السفينة غرق. برضه كده اللي جوه الكنيسة بينجو واللي بره منها بيغرق. بنحط بقى الكنيسة نعمل لها منارة وعليها الصليب، زي تمام أي سفينة في البحر تلاقي عليها حتة صري عليها العلم، العلم بتاع الدولة. احنا علمنا هو الصليب، علم المسيحية شعارها هو الصليب، زي ما العلم شعار أي دولة.

0: تبص كده لأي سفينة عليها العلم وتقول دي سفينة أمريكانية، دي سفينة إنجليزية، دي سفينة يونانية. دي احنا نبص على الصليب نقول دي كنيسة على طول، شوف أي مبنى عليه صليب يبقى دي كنيسة ما دام عليها منارة وصليب. حتى في عروس الرشيد تقول ايه؟ أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. يعني الصليب رمز المحبة، الصليب رمز العلم اللي هو المحبة. الكنيسة فيها هيكل، الهيكل ده نقدر نعتبره زي حجرة القيادة في السفينة. السفينة ليها حجرة قيادة بيقعد فيها الربان الكبير الكابتن ومعاه المساعدين بتوعه علشان يقود السفينة، ومعاه البوصلة ماشي صح ما يخليش السفينة تتقلب باللي فيها وتغرق. يبقى في الهيكل قاعد الأسقف ومعاه الكهنة كمساعدين بيقود الشعب في طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية. فمهم جدا الهيكل. الهيكل كمان بيرمز للصلاة، الصلاة وفيها كرسي الله. أشعياء النبي قال يعني رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذانه تملا الهيكل. فالهيكل يرمز للسماء. وحتى كلمة هيكل بالقبطي إرفي جاي من إدفي يعني سماء، إرفي يعني سماء. وحتى بنقول في الصلاة إيه؟ إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء. فالهيكل هو السماء والمذبح هو كرسي الله اللي بيبقى عليه جسد المسيح ودم الأقدسين متربعا على هذا الكرسي. والأنديل، الأنديل اللي في الشرقية ده يرمز لعين الله الساهرة، يبقى ده من النور. وبيرمز كمان لنجم الميلاد، نجم الميلاد اللي جاي يقول لك قاد المجوس إلى المسيح وجاء ووقف حيث كان الصبي، يعني علم لهم البيت. وهنا برضه تلاقي النجم في الهيكل حيث يوجد جسد المسيح ودمه اللي اخذه من العذراء. بنقول هذا هو الجسد المحي الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كل قدسه طاهره مريم، واجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تأمل. فهو الجسد زي الجسد اللي كان في المزود، الجسد اللي على المذبح. وزي ما النجم جه وقف فوق فوق المزود برضه النجم اللي هو الانديل ده بيقف فوق المسيح عشان يرشدنا ليه. في الشرقيه اسمها حبر الاب، تبقى واسعه حضن الآب اللي يسع الكل، كل ولاد التائبين الراجعين إليه يجدوا في هذا الحب المتسع والدفء والحب كله بتاع الآب اللي هو أبونا كلنا. فمهم جدا، مهم جدا الكنيسة ببنيها أنوارها ترمز للسماء. الأنوار في الكنيسة ترمز للسماء، ترمز لطبيعة الله. الله نور للنور، ساكن في النور نعودنا منه. النور في الكنيسة يرمز للملائكة، الملائكة جميع الأرواح خادمة. يقول لك السنة ملائكة تروح قدامه نارا تلتهب. بالنور أيضا يرمز لطبيعة القديسين، القديسين دارة اللي قال لهم المسيح أنتم نور العالم. المسيح يرمز لطبيعة الكنيسة نفسها اللي هي منارة تهدي الناس إلى طريق الخلاص والحياة الأبدية، زي المنارة اللي تهدي السفن في عرض البحر للبر، بر الأمان. والكنيسة فيها معاني روحية وعقيدية وتقصية وعقيدية وإيمانية، والقربانة والصليب وملابس الكهنة، يعني هذا شيء شرحه يطول جدا. أنا حاسس إن طولت عليكم، نكتفي بكده وربنا يبارك فيكم عشان نحب كنيستنا قوي ونتأمل فيها علشان نتربى جواها نتمسك بيها، وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.
2: سفر التكوين. سفر التكوين، الأصحاح الأول. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد، وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة ارضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك انه حسن. وقال الله لتنبت الأرض عشبا، وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء، لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل، والنجوم. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام، وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا: أثمري واكثري، واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا، لكم يكون طعام، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. الأصحاح الثاني. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي آشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي.

تدعى امرأة لانها من امرئ اخذت، لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين ادم وامرأته وهما لا يخجلان. الاصحاح الثالث. وكانت الحية احيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت للمرأة: احقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت، بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر، فاخذت من ثمرها واكلت، واعطت رجلها ايضا معها فاكل، فانفتحت اعينهما وعلما انهما عريانان، فخاطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر. وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ ادم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الاله ادم وقال له: اين انت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت. فقال: من اعلمك انك عريان؟ هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان لا تأكل منها؟ فقال ادم: المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فاكلت. فقال الرب الاله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فاكلت. فقال الرب الاله للحية: لانك فعلت هذا ملعونة انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل ايام حياتك. واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا اكثر اتعاب حبلك، بالوجع تلدين اولادا، والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لانك سمعت لقول امرأتك واكلت من الشجرة التي اوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الارض بسببك، بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى الارض التي اخذت منها، لانك تراب والى تراب تعود. ودعا ادم اسم امرأته حواء لانها ام كل حي. وصنع الرب الاله لادم وامرأته اقمصة من جلد والبسهما. وقال الرب الاله: هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والان لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويأكل ويحيا الى الابد. فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي اخذ منها. فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. الاصحاح الرابع. وعرف ادم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب.
ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة، وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نودة شرقي عدن. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وولد لحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمع قولي يا امرأتي لامك، وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشتخي. إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه آنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 13 من اول الايه 42. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهما ان يكلماهما بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعه تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس.